0: Radio Samar ina lomba alba deling ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien yetin au na belnas bago na au nas kibing ang kaititi nas kanyunti kain belanga kita sa kidi ele kaugel al yei asa juengi kaini kain un adenyare.
1: Radio Samar قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه يا سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة. كنا 4 والليلة بقينا 10،
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعال عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
5: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة من جزوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان، البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم، من كلام ليلى وأستاذ مجد عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
7: أنا عايزة أقول لكي إن وجود فترة ناكل فيه حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شيء جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقولها نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتاع

0: بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم، استقبلوه 10 بورص وطلبوا منه الرحمة والشفاء. فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص. ولكن واحد بس من 10 اطهروا، هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
1: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن 9 البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زر رعايته وغيادته لينا.
2: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إن أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
3: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه انه يبارك الرب، كانه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان انها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
4: وانا عايز اشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
5: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
1: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
3: تفضل يا مجدي.
1: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض. لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
3: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاءه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
5: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
3: اتفضل يا مدام فادية.
5: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسد والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
4: مجد للرب يا فادية، انت كلامك معبر جدا على الجواك. انا عايز اضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده اعظم من تاج الملك لانه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وافكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
3: امين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه أن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لالله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن إحنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدينة لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر. لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. وكمان
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفق عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم

0: لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له:
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفر الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغتربوا إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا علينا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقولنا من تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشرة في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرة في القندول في أكتر من رواية لشرح المثل ده، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقول الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبالسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر با ولا حس با وبيرد بإساءة، زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول أنه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الإنسان، لما تتلصق بجلد الإنسان تكون تسبب أكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا أنه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق أو منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل دي بيقصدوا انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقي صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم بس لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ده حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب أنه نحن إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بقى جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بقى عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بقى جعان أو بقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا أننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن احنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا أنه أن احنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت عمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كثير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار عبد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير محبي راديو سمر، متابعي صباح بلدنا، أسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. أهلا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم دائما في راديو سمر. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، وتحية طيبة لكم من الفريق العامل، ومبسوطين جدا تجدد لقائنا مرة تانية في يوم جديد وفي خواتيم هذا الشهر الجميل، ومبسوطين جدا بالعودة، ومبسوطين جدا نلتقي ونرجع إحنا وإنتوا مع بعض في حلقة صباحية، ودائما في مواضيعنا المختلفة الجميلة، ونقول أصبحنا وأصبح الملك لله. وسعيد في هذا الصباح إنه يكون برفقتي في هذا الصباح وفي جولة هذا الصباح الجميل، الزميلة الأستاذة رشيدة خليفة. صباح الخير عليك.
2: يا صباح الخير عليك يا هيثم، وصباح الخير على كل الناس اللي بتحضرنا. بنقول لهم أحلى صباح مع بداية أسبوع. كويس إنه بديناه مع بعض يا هيثم، لينا فترة طويلة
1: جدا.
2: أنا ما بدي أدفز اتذكرت لينا فترة طويلة أنا وإنت ما قعدنا مع بعض، فدي بشارة خير إنه الأسبوع حلو بالنسبة لي لأنه ابتديته معاك. فبقول للناس أحلى صباح عليكم، وبتمنى الحلقة تكون مفيدة وممتعة وتستحق إنها تكون حلقة لبداية الأسبوع عشان تزبط لك باقي الأسبوع ده من هيثم.
1: يا ريت صراحة، يا ريت بالموضوع ده نكون جادين،
2: أيوة، ما
1: نكون مسؤولين، نكون كمان قدر المسؤولية تكلفنا بها، ونعرف قيمة الحياة ونعرف أهمية الحياة والمسؤوليات اللي علينا.
2: ما انت يا هيثم خديته في بداية الأسبوع، دي صدفة ولا انت قاصد؟
1: لا صدقني، يعني
2: على اساس انه الاثنين يكون مبني عليه يوم الأحد والثلاث والأربع والخميس، فانا لو ضبطت الحلقة دي هعرف اضبط. انا غيته حسبتها كده، ما عارفة ليه كنت هيثم خدتها كده في البداية على اساس انه هتاخد منها حاجة هتمشي معاك لبقية أيامك، ودي الحاجة الجميلة انه كل واحد فينا يحاول يدي التاني بس يعني كلمة تسنده في الأيامات الجاية.
1: بالضبط كده، وكمان يعني لو قرينا الواقع كده وقدرنا احنا نشوف احنا وين من اللي بيحصل، احنا واقفين وين، او شكل حياتنا ماشي كيف، وهل في نوع من الجدية، في نوع من الانضباط، في نوع من التوازن وكده ولا لا. لكن برغم ده في قرصات اتقرصنا الفترات الفاتت، لكن كمان بتحاول تخطني في مسار انه ليه يعني الحال بقى بهذا الشكل.
2: أنا يا هيثم قاعد أقول حاجة، بقول إنه الذهب لما نجي يصفوه بيخطوه في النار، على قدر ما يكون الذهب محتاج إنه يعني قيمته غالية على قدر تخليه من النار اللي حوالينه بتولع. فنحن الظروف الحاصلة والوضع الحاصل والسنين السنة ورا سنة ورا سنة جورة بعض دي تنغية، أنا قاعد أقول تنغية. فبدين بدل المعدن يصهر، تخيلي حاليا يا هيثم ما في سوداني كده عايش على وجه الأرض ما بدأ يفكر في حياته، ما بدأ يفكر في الفترة اللي فاتت أثرت فيه بالإيجاب أو بالسلب، اكتشف شنو، خسر شنو، اتعلم شنو، اتعلمنا نعيش في وسط الصعاب، اتعلمنا كيف نعرف نخلق لنفسنا فرصة، اتعلمنا كيف نعرف معنى الحدود. نحن زمان عايشين كلنا بيت جيراننا وبيتنا وبيت عمي وبيت خالي وبيت زول الكبير في الحلة كله حقنا، لا حاليا اتعلمنا إنه نعرف حدودي أنا وين وأتعامل كيف، أمشي فيها توكد. دي حاجات كتيرة نحن تعلمناها في الفترة الفاتت. الفترة الفاتت أيوة فيها السوء، بس لكن في حاجات كتيرة ظهرت وانتبهنا لها. عارف الحاجة الجميلة إنه نحن بدينا نحترف إنه نحن كان فينا حاجات محتاجة إنه نفعلها، هي موجودة، محتاجة إنه نفعلها في بيئتنا اللي كانت مقفولة. أنا ما محتاجة أفعلها في بيت خالي، ما محتاجة أفعلها في بيت في الحلة، أنا مش أطلع لك حتى من البيت في الحلة، ما كنت محتاجة إن أنا أفعل الحاجات دي، لأنه اتربينا إنه الزور الكبير هو المزول من المنطقة. ممكن ده في أنا بتكلم على على على ممكن الشباب شوية كان بدوا يخطوا حدود، لكن إحنا كناس كبار ما كان في الكلام ده. فده حاجات حقيقة إحنا حتى إحنا الكبار في السن تعلمناها، يعني حاليا إحنا تعلمنا معنى إنك أنا حدودي وين. أنا لما أجي الليلة لهيثم بكون عارفة، زمان ما بسأل نفسي أنا ماشي لهيثم ماشي لهيثم، ما هو هيثم يعني هانا هعمل لشنو، لكن أسبة ده بدينا نفكر لا هو الزول ده وقت ده مناسب، أنا حامشي أضايقه، أنا حامشي أحرجه، هو محتاج إنه يكون في زول معول دار يقعد برا. ودي كل حاجات جديدة تعلمناها، فده من ضمن حلقتك يا هيثم إنه فعلا نحن اتغيرنا في الفترة الفاتت.
1: يعني حقيقة كمان نسأل نفسنا كده بصراحة شديدة وبوضوح شديد، يعني استهترنا بشنو، وبسبب الاستهتار وصلنا لوين، أو يعني خسرنا شنو، أول حصل لنا شنو، حصدنا شنو. فهل مرات ما بنكون عارفين ده استهتار ولا لا؟ عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، والمهم في الموضوع كمان إنه نربطها بحاجة بسيطة جدا. يعني إحنا في واحد من المحافل العالمية الكبيرة الدولية، الناس كلها بتعرف كأس العالم، ويعني الجزئية المهمة فيها لا استهتار.
2: أيوة.
1: يعني أنت مهما كان الخصم ضعيف، مهما كان يعني منتخب بحجم اسمه، ما تستهتر قدامه. في حسابات بتاعت مدربين بتاعت لعيبة ممنوع الاستهتار. القدامك ده أنت دار توصل لهدف معين، أنت عندك تارجت معين أنت بتشتغل عليه، فأنت دار توصل للفاينل، دار توصل للنهاية، دار توصل يعني أنك تطلع من نتائج ممكن تكون يعني ما تتحسب عليك بكرة، ما تندم عليها بكرة. فكل منتخب عرف حساباته صح.
2: أيوة.
1: فالجاي ما عامل حساباته أكيد حيخسر. وما تقول لي يعني ديت منتخب ده شنو فيهم ناس منه بتاع، ممنوع الاستهتار، تلعب معه مهما كان.
2: أيوة.
1: فأنت بتخد حسابات لأنه شنو ما تخسر. ففي ناس حسبوا الحسابات دي، المهم شغالين شنو اسمه كسح، القدامه ده بيغلبه، ما عنده ده صغير ده كبير منتخب شنو. ف يعني حتى أدائك وانت بتلعب في الملعب، يعني انت لو ما عندك في عقليتك انه ده كأس العالم، أدائك في الملعب بيصنع بك نجم، بيطلعك انت زول واحد واثنين وثلاثة، في أرقام قياسية بتتحقق في كأس العالم.
2: أيوه.
1: مهما كان يعني احنا بنشوف يعني أرقام قياسية بتتحقق اليوم لكل الناس اللي بتتابع كأس العالم، بنشوف كل زول ده يحطم الرقم يعني القياسي في البطولة دي. في ناس خلاص يعني ده آخر كأس عالم لهم، خلاص داري يعمل أرقام قياسية. فعايز أقول شنو، ممنوع الاستهتار.
2: ممنوع الاستهتار. عارف يا هيثم، أنا بما أنه أنا ما بعرف في الكورة، بس لكن طبعا عندي مدمنين كورة في البيت، فشايف الترتيبات والورق والتلفونات الشغالة والسهر بالليل والانفعالات، شايف الكلام ده. فده بدي خلي أنه فعلا أنه أنا تأكد لكلامك، زي ما قلت لك أنا ما لي في الكورة، بس لكن لأنه ولدي يعني بحس انه بيشتغل بالنهار، وجات الكوره في توقيت مختلف، ساهر بالليل حضره، والزم نفسه انه الصباح نفس الحكايه ينزل الدوام بتاعه بتاع الشغل. فقلت له ليه يعني ما ترمي الكوره دي الجبرك في عشان، قال امي انت بتقولي في شنو امي، يعني حسيت انه في التزام. بنفس الجمله قلت له لو كان الالتزام اللي انت عامله حاليا للماتشات المعلق لها ورقه دي وبتخميناتك وبمنو بمنو، لو كان بنفس الحماس ده انا شفته في حاجات تانية كنت حتنجز. فحسيت انه شغفك للحاجه ما بخليك تستهتر بيها.
1: بالظبط.
2: ان احنا شغفنا كان لشنو، في شنو ما كان عندنا لو شغف، في شنو ما كنا نحن فرحانين به. هل عدم الفرح، هل هي الظروف، هل هي عدم المبولة، هل الطعم الحلو اللي كان ما في، خلانا استهترنا بحاجات كثيرة. فأنت جبت مثل حقيقي، يعني مثل حقيقي لواحد بيشتغل 12 ساعة وبعد كده يجي يحضر ماتش ما عارفه مدته كم، عشان الصباح يدوب يغسل وشو يلبس هدومه عشان ينزل دوام بتاع شغل، شغفه للحاجة ما مدته إحساس إنه ده تعب وده إرهاق. لا، فنحن لو شلنا ده طبقناه في حياتنا، شنو خلانا نستهتر بحاجات المفروض نحن ما نستهتر بها.
1: بالضبط كده. فعشان كده في الصباح الأصدقاء المستمعين تعالوا ناخد الموضوع ده كده ونفكر فيه وما نستخف به أو ما نستهين به، لأنه في تساؤلات كثيرة جدا جدا، وزي ما بنعرف كثير مرات، أو لو رجعنا لورا شوية كده الزمن رجع بينا، عندنا مقولة معروفة عندنا كسودانيين، دي حاجة بسيطة شفتها يعني، هي ذاتها في جملتها وفي معانيها وفي تعبيرها ذاته كده، بنستخف بالحاجة دي حاجة بسيطة يا أخي. لكن السؤال الحقيقي، كم حاجة بسيطة أنت خطيتها في بالك كده ضيعت مستقبل كبير جدا بالنسبة لك، ضيعت مستقبلك، وهس أنت ندمان وهس أنت ندمانة، وكم كلمة قلناها باستهتار كسرت قلب زول

0: اللي انتهت في دور المجموعات، واحنا دخلنا ال 32 وبعد كده 16 وبعد كده 8 وبعد كده 4 والفاينل. لكن يا منتخب انت كنت مستخف به، في ناس كثيره يا رشيده يعني انا ما ادري تقولي انت مالك في الكوره، لكن دار يعني
1: انا بستمتع بالتشجيع بتاع اولادي للكوره.
0: معناه انت ليك في الكوره.
1: عارف يعني انا اقعد كده اشوف الكوره وشوتوها وبتاع، مع عشان ما ممكن يكون ما بفهمها ما عارفه، لكن يعني بس بجي جاريه يعني ولدي لما انا بجي جاريه حصل شنو يا امير، فبقعد بحكي لي يا امي شوفي ده شوفي ده. لا وملزمه انه هو بعد الماتش بيجي يقعد يشرح لي شوف يوم مشت الكوره كيف دخلها كيف. انا ما بستمتع بضربته للكوره، بستمتع بولدي بالفرحه اللي هو فيه. صدقني
0: عايز اقول لك حاجه بمناسبه الام والابن.
1: ايوه
0: في منتخب يعني الدوله صغيره وحارس المرمى من ضمن المنتخب بتاع الفريق يعني عمره 40 سنه، تخيل ده يتاهلوا لكاس العالم. يعني شوفوا الحاجه المعجزه الغريبه دي، يتاهلوا لكاس العالم ومشوا يعني. لكن تخيل ما كان عنده يعني حسب ما قالوا انه القروش الكافيه لتذكره انه امه تمشي تحضر كاس العالم. شوف الخطوات دي، منتخب كامل تاهل والولد ده كان يعني امه بتقول لنفسه كان نفسها انه شنو تمشي وتحضر كاس العالم.
1: أيوة.
0: وتشوف ولده بيلعب لانه عمره خلاص كبر 40 سنه، هو حارس مرمى.
1: ايوه فلا
0: اذ به المنتخب يتاهل بعد ما انه تاهل من دور ال 32 دخل المجموعه، دخل ال 32 الدوله تتكفل بانه تدبر تذكره لامه وتمشي تحضر المباراه الختاميه حتاهلهم ل 32. جايبينهم امبارح وهي في المنصه الرئيسيه فوق، وكان نفسه انه يشوف امه هي بتشجع فوق من المنصه الرئيسيه فوق، فجابوا صوره يعني مذهله وهو يبكي لانه
1: صدقني
0: يعني بالاصرار بتاع المنتخب والعزيمه، وهو يعني في سن كبير يعني ما صغير. لكن الحلم تحقق لوالدته وفعلا هي يعني هي حضرت المباراه النهائيه. عارفه يعني الحاجه دي فرقت معه جدا، وممكن تكون عملت معه فرق كبير، ادته عامل نفسي كبير جدا وعزيمه على انه شباكه تكون نظيفه ويتاهلوا وكلام زي كده. ففي حاجات صغيره جدا لكن بتفرق مع الولد، بتفرق مع الام لما امه تكون جنبه او تشجعه. ودي الحاجة الكثير بشوفها في إيناس وجوني مرات كثيرة يتشجعوا على إنه أنت حتلعب ألعب عشان ألعب. تعمل
1: ألعب.
0: فعلى فكرة ما تقول أنت مالك في الكرة، لكن مرات أنت ممكن تقولي حاجة يعني بي بي بيروح فيها روح تشجيع.
1: ما قلت لك خلقت جو، أنا لو دخلوني جو الملعب أنا ما هعرف ألعب، ولو شعته حشوت شمال شوت أمين ما بعرف. لكن عموما يا هيثم الرياضة لغة.
0: نعم.
1: فكونه انه تصنع جو في البيت، انا قلت لك انا بستمتع، انا عيوني ما بتكون على الكوره، بتكون على ولدي الفرحان بالكوره اللي تشاتت بالصرخه بتاعته بالجو بتاع بالطاقه الايجابيه اللي فيه بكل حاجه، لدرجه انه انا قلت لك بقى في جو في البيت من الورقه المعلقه. انا باجي ماشي بعيني بعيني كده بشوف الليله في الكوره الساعه كم، لانه عامل لها جدول. انا ما عارفه هي الناس عاملين زيه ولا هم مزوده شويه، عامل له جدول للماتشات بتاعت الكوره، وبعرف اصحابه يعني دي حاجه جميله انه في روابط، بقيت اعرف اصحابه، صاحبه ده بيتصل بيه واسي صاحبه ده بيقوم اقفل التليفون عشان ما يتصل بيه عشان حيكون مثلا يغلس عليه هو ويضايقه. ففي بتلقى نفسك دخلت في عالم. انا بقول لك يعني شوف ابعد انسان ممكن يكون عن الكوره، لكن الجو الحاصل الالتزام الحاصل منه رد الفعل اللي هو عامله خلاني انا اخش معاه في في في في نفس الجوده. واللذيذ انه هو اخوه في محله وهو في محله والتلفونات والصوره المفتوحه، فتحس انه في روابط بدات تحصل. فالكوره هي لغه، يا ريت احنا زي ما انت كنت نستشيله وبنفس الحماس وبنفس الالتزام نحاول نطبقها في حياتنا، نحاول نطبقها في حياتنا الموجوده وتشيل لنا شوية شوائب موجودة.
0: غير كده عايز أقول حاجة للأمهات، عايز أقول حاجة لأي زول مدير، عايز أقول لأي زول مشرف، أي زول في مكان مسؤولية. مرات كثيرة العامل عندك أو الموظف أو يعني زول معك في الشغل بياخذ الموضوع بجدية، بياخذ الموضوع بالتزام، بياخذ الموضوع بمسؤولية بحرارة روح شديدة جدا جدا وحماسة ما تستهتر. في كلام ممكن يقولوا لك انت بتقلل من قيمته، بتستهتر في انه يا اخي فما

0: تهمش، ما تستهين، ما تستخف بكلام الزول اللي ممكن يقوله لك. فده يعني بيكسر عزيمته، بيكسر قلبه. احنا هنعرف الليله شنو هو الاستهتار، يعني شنو الاستهتار. مرات كثيره الناس ممكن استاذ رشيد او بتفتكر يعني الاستهتار هو الضحك، لكن الموضوع ما ضحك والثمن غالي على فكره. أيوة. لما ما لا لا لا يعني لا لا لما لا. نستخف
1: لا
0: يعني بالحاجه اللي احنا قاعدين نتكلم فيها بالكلام. في ناس حصدت حصاد مر يا رشيد وبتبكي تبكي بكاء مر.
1: أيوه أنا
0: لكن
1: معك.
0: زي ما بنقول الصلاة يوم الغيام ما بتنفع يعني مقولة. أيوه. لكن حقيقة أستاذ رشيد وكل الناس اللي بيسمعونا، الاستهتار كلفنا ثمن باهظ جدا جدا، والموضوع ما ضحك، الموضوع ما لكن في معنى عميق جدا، في خمسة حاجات مهمة جدا جدا، وممكن ناخدها واحدة واحدة. لكن أخليك يا أستاذة إنك شنو هو الاستهتار؟
1: عارف الاستهتار في الرجلك بين على يعني بالطريقة البسيطة، إنه أنا أشوف موقف وأضحك عليه أو أعلق عليه، دي ده ده ده تعليق حتى لو كان فيه جانب حلو وجانب ما حلو، ده سهل. لكن إني أنا أستهتر إنه أنا أكون عارفة الحاجة دي صح والمفروض أعملها وما أعملها. ليه؟ لأنه أنا ما شايفة نتيجتها قدامي، ما شايفها، أشوف نتيجتها بعدين. دي مشكلة الاستهتار، إنه أنا ما شايفة النتيجة قدامي. أنا لو الليلة عارفة إنه الدم أخذها بالمثل البسيط، أنا باجي كل يوم الشغل، لو عارفة إنه أنا لو اتأخرت نص ساعة، النص ساعة دي حتفقدني أخذها برضو بدقة، لو عارفة إنه النص ساعة دي حتخصم من راتبي آخر الشهر، لو نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة كل يوم حتحذف مبلغ، أنا حكون مضبطة جدا إنه أنا ما حستهتر بإنه أنا ما أجي في وقتي. لكن نفس الموقف لو أنا عارفة إنه أنا لو جيت قبل نص ساعة أو جيت بعد نص ساعة الاثنين واحد، هستخف بالنص ساعة دي ما حاجة، رغم إنه التزام، رغم إنه الأساس واحد، الأساس إنه في مواعيد التزام. عارفة إنه أنا صاحي إنه الساعة 10 أكون في الشغل، لكن لو عارفة إنه ساعة 10 دي لو جيت بعدها دخلت النص ساعة هيخصموا لي، هكون حريصة جدا إنه أنا أجي. ولو عارفة إنه نص ساعة دي أنا جيت وما في زول سألني، هأستهتر وهخلي النص ساعة دي تعدي وأجي داخل بعد نص ساعة، ما خلص. ليه؟ لأنه رغم إنه الاثنين غير ماديا، الاثنين عندهم نتيجة. النتيجة شنو؟ أنا عين على النتيجة المباشرة، لكن في نتيجة بعيدة، تقييمي حوالين الناس اللي حواليني. لما يجي التقييم البيجي يقول لك لا سيبك من رشيدة، دي أصلاً هي بتجي متأخرة يا أخي، دي ما عندها مواعيد. يلا دي النتيجة اللي أنا ما شايفاها، نتيجة الاستهتار اللي ممكن تضيع علي فرصة كان ممكن أنا أخدها. فاستهتارنا بحاجات كثيرة، لأنه نحن زي ما بقولوا ضربة اليد ما بتجينا طوالي، بتجينا بعدين، ونحن عارفين انه هو صح نحن نعمل لكن ما عملناه. اما الهزار، اما الضحك، اما ان انا اتريق على موقف، دي حاجه بعيده جدا. لكن الاستهتار كارثه، الاستهتار كارثه، عدم احترام الوقت كارثه، التقليل من الحاجات، التقليل من الغلط. نحن اكثر يا اصيبه يعني هيحصل شنو؟ لا هيحصل،
0: قاعدين نقول حاجه بسيطه،
1: اي حاجه بسيطه هيحصل شنو يعني؟
0: يعني حتى في ما قاطعك، لكن في حته بتاعت الصحه يعني كتجربة حقيقية رشيدة، في وقت يعني أنا يعني كهيثم قدامكم الواحد ما كان بينتبه الحتة، رغم إحنا بننبه بنوري. أيه. يعني أعمل كده وصحتك وكلام زي كده، خصوص الموج وخصوص إنك تمشي تعمل يعني تمشي الدكتور، تمشي تعمل تشك لنفسك في شنو. إحنا كنا بنستهتر بالحاجة دي، توقف الرياضة دي واحدة من الحاجات المضرة جدا جدا جدا. يعني آخر فترة مشيت للدكتور، الدكتور قال لي أنت ماشي كيف؟ أنت ماشي كيف؟ قلت له، قال لي يا ابني أنت والحاجة في عمر ما بيساعدك على أنه تهمل وتأكل الأكل اللي أنت قاعد تأكله، وما تنظم نومك، وما يعني ما تنتبه للعلاجات والكلام زي كده، أنك يعني في حاجات أنت مفترض في الوقت ده خلاص يعني. فقال لي يا أخي نسبة السكر في جسمك، لأنه أصلاً الأسرة فيها حاجة زي دي، وده يعني أنت خلاص وصلت مرحلة إنك أنت لو ما انتبهتها، أنت ما خليت بالك.
1: أيوة.
0: لكمية الحاجات اللي أنت ممكن بتأكله وهي بتساعد في انه السكر يعني لانه السكر التراكمي كان عالي جدا، نسبته كانت عاليه جدا جدا. فقال لي احنا قاعدين نستهتر
1: بالضبط،
0: فاحنا بنستهتر بصحتنا. الواحد بيستخف يعني، حتى مرات ممكن يقول لك صداع، يقول لك حاجه بسيطه، وجع بطن، ولا يقول لك قلبي قبل شو، حاجه بسيطه. واحنا ابسط شعب، الكلمه دي مستخدمه اربع يعني اكثر من يعني السعادة بتاعت حياتنا ذات بصراحه. يعني اقل حاجه يقول لك اخذي حاجه بسيطه، امشي الشغل، امشي الشغل مارق وانت متالم، مارق وانت متوجع، مارق وانت حاسب كرعينك، جسمك يعني مفاصلك كله متالم، يقول لك دي حاجه بسيطه، امشي يا اخي امشي خلاص. لا، وبكل بساطة إحنا بنستهتر. فجأة إذ به يحصل واحد واثنين وثلاثة. ليه؟ لأن استهترت، استهترت بالأول إنه قلبك كان بيوجعك، ما عارف في جنبه هنا في شنو، ما عارف في
1: مسكنات
0: يا أختي بسيطة. ليه إحنا دائما بنخط كلمة بسيطة دي وإحنا عارفين إنه ده تنبيه وده تحذير، لأنه في واحد واثنين وثلاثة. الصداع ده يا أخوانا ما حاجة سهلة. لما نقول لك الدكتور أشرب موية أخذ راحة، لا إحنا كأنه دارين
1: يعني فلهمة. صدقني هيثم خليني عارف ليه الاستهتار، لأنه تقليل قيمة الغلط. الحاجة أنت عارف غلط، هل أنت ما كنت عارف أنه السكر الزيادة غلط؟ كنت عارفه، ما محتاج أنه كان تمشي للدكتور يقول لك، معلومة عندك من بدري. لكن لأنه أنا بقلل من قيمة الحاجة، الغلط بقلل من قيمته، ما بديه كلمة غلط دي، أنا ما بديها حقها الكافي، بخففها، بزويدها موية عشان لونه يضيع، بزويدها موية عشان طعامه يضيع، عشان أعرف أمشيها معاي هيحصل شنو يعني. فدي دخلتنا يا هيثم في كمية من المشاكل نحن كسودانيين بطريقة معادية. أنا بحب إنه طبيعي المواضيع أخدها لك زي ما أنت بديت أخدتها مع نفسك، أقلل من قيمة الغلط في إنه ولدي أشوف عنده بيشتكي من حاجة ولا حاجة، أمشي غسل وشك،
0: أشرب مويه،
1: أشرب مويه. تأكيدا لكلامك، أنا أقول لك موقف، النظر فحاجة حساسة جدا جدا جدا جدا. فكونه إنه طفل يكون عمره 12 سنة ضرب في مدرسة وبيكتب بدل ما العين وارمة بس بعين كده بجنبه وبيكتب والأم ما تنتبه، دي دخلتنا في موضوع بتاع عمليات زرع الشبكية وما بعرفه، موضوع وكان في استهتار انه هو في شنو ما يضرب الضرب في عينه بيلعب في المدرسة. يعني الكلمة دي لما اتقالت فعلا للدكتور، الدكتور كان قرب يشيلنا كده، حد يحدفنا من يعني كده احنا في الشارع، انتوا جايين من وين؟ جايب لي ولد عنده انفصال في الشبكية وليه كم يوم. الولد لما يقول انا بشوف الحاجات نص، الناس كانت بتضحك، متخيلين انه بيكذب. انت بتقول في شنو، ما تمشي تغسل وشك ده بمويه وخلاص. ايوه، تقليلنا للغلط في كل حاجه. ما بقول ان الناس قاصده، لكن الظروف مرات بتجبرك انك تمشي.
0: هل برضو عدم الدقة، هل هل هل يعني حقيقه نقول الظروف ولا عدم معرفتنا ولا هو الاستهتار نفسه؟ يعني ما ممكن نقول الظروف صراحة. أنا يعني ما أتفق معك،
1: مش الظروف بمعنى استبكشة،
0: لكن الحقيقة بتاعت الإهمال المنطقي يعني كده. يعني أنت عارفة جناك الضرب ما كان بعيد أنك تشيليه لأقرب مستوصف لأقرب عيادة تشوفيه.
1: عدم الوعي،
0: عدم الوعي،
1: عدم الوعي. خلينا أقول لك عدم الوعي، عدم الوعي. وهل الاستهتار ده جاي ناتج انا مرات اكون متعمده اني انا ما اهتم بالحاجه
0: بالضبط،
1: لكن انا مستحيل اكون ما اهتم مثلا بولدي او بصحتي. لكن لانه عدم الوعي الكافي اللي داخل فيه اسلوب التربيه، اللي داخل فيه الثقافه، اللي داخل فيه المعلومات الغلط، يا هيثم هو قاعد يوصلنا لتقليل الغلط. نحن عندنا الحدث الولد عنده وجع عين، غسلوا له عينه بمويه شاي وما تضحك يا هيثم.
0: احنا في عصر لسه احنا دارين نرجع لزمن.
1: انا عشان كده قبل كنت لك الظروف ليه، لانها في نفس اللحظه دي سمعت من امها انه الولد لما عينه ترجع بغسلوا له عينه بمويه شاي، ولو فيها قرط كده ارميها جوا، صفيهم وغسل له عينه، ده معقم. ولأنه أنا برضو الظروف إنه ما حساعدني أو ما كانت مساعداني أو أصلا ما في ثقافة إنه الولد الضربة ناجر بيعين دكتور، إن كان ماديا ولا إن كان حتى في راسي خلاني إنه أنا قلت قيمة الغلط. قللت قيمة الغلط. وفي ناس فقدوا بصرهم، وفي ناس فقدوا شغلهم، وفي ناس فقدوا أولادهم بألعاب غلط. وفي ناس معلش نحن الفترة فاتت بنتكلم عن السلوكيات بتاعت الأولاد.
0: نعم.
1: تقليل الغلط يا هيثم لأولادنا في سلوكياتهم، لما يجي ولدي يقول لي كلمة نحن كأسرة ما متداولنا، أو يصرف تصرف نحن ما قاعدين نتصرفه، نحن ننتبه. لكن بنقلل الغلط، بنقلل يا ولد عيب وخلاص سكتنا على كده. أو وقت تاني دول كده بقطع لك لسانك، لا قبل ما أقطع له لسانه
0: أوعيه
1: وأفهمه الكلمة دي مصدرها من وين.
0: هي ذات أنا لو عرفتها هي جات من وين،
1: أيوة عارفة جات من
0: وين، وتقالت 200 وكيف، أنا بعد كده أخذ الخطأ طوالي داخلين الحتة بتاعت المواقف الصعبة.
1: أقعد بقطع كلمتين يا هيثم معليش خليني أقولهم، لأنه بجد بجد حقيقي حقيقي حقيقي دخلونا في متاهات. كلمتين نحن كأمات بنقولهم، ها أنت أقعد لقط لي في الكلام اللي بتسمعه وأنا بقطع لسانك. عارف الكلمتين دي الكارثة، ودي قيمة الاستهتار. لا ممكن ورا الكلمة اللي قال الولد دي في تحرش حاصل، ممكن ورا الكلمة اللي قال الولد دي في موقف هو متأذي منه، ممكن في في في ضغط عليه. يلا نحن تقليلنا للغلط. مرات شكوتنا حتى نحن ما بنسمح لبعض إنه نحن نشتكي. أنا أشتكي لك بلقاك بتقلل مني، أنا هشتكي لك ليه؟
0: ما يلا دي الحتة الصعبة. وانتوا اخذتوا جمله مهمه جدا جدا انا ما كنت منتبه بها، ما كنت منتبه لها في الحلقه او عموما، يعني انه يعني نقطه قالتها كميلة مهمه جدا على انه اولادنا اليوم بيتعرضوا لحاجات ممكن تكون اصعب من البيت
1: بكثير.
0: يعني الولد ما بيتكلم، لكن انت ما بتعرفه وانت ما بتعرفيه انه الولد ممكن يتعرض لتحرش جنسي صعب جدا جدا، وتفتكر انه ولد انت بتخاف بتحامل البيت اكتر يعني، ودي حاجه صعبه جدا جدا، لكن انت ما عارفه الوحوش الموجوده في هذه الحياه.
1: بالضبط.
0: اسمح لنا ناخذ بعض الرسائل، لكن في سؤال مطروح، الاستهتار وصلنا لوين؟ يعني دي مساحه كويسه انه نحكي، مساحه كويسه انه نتكلم، مساحه كويسه انه نكتب، ويعني مش نكتب واحنا زعلانين، مش نكتب واحنا يعني بنعاتب بعضنا، لكن نعالج، احنا دارين نعالج نقطه مهمه جدا انه لا الاستهتار، ما تستهتر من الليله، ما تاخذ الموضوع بهذه البساطه، وما تقف على جنب واحد بس في التربيه، لكن حتى في مسؤولياتك، انت شغلك شنو، انت شغال شنو، دورك شنو في شغلك، هل انت زول مستهتر بالناس الشغالين، بتقلل من قيمتهم، ما بتديهم مكانتهم ولا كلام زي كده؟ خلونا نفكر ونرد ونتشارك مع بعض. صباح الخير أستاذ فادي، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، ومرحب بك في هذه الحلقة، وسعيدين كمان بالزميلة إيفا، تحية طيبة لك إيفا صالح، أسعد الله صباحك بكل خير، وصلاتنا ودعواتنا شفاء العاجل لزوجك أستاذ حسين، وسلامات للعيال. مرحب بكم وأهلا بكل زوج بتابعنا. فيبي متياز، صباح الخير عليك الصديقة العزيزة والغالية اللي بتتابعنا دائما، اللي دائما بتشاركنا بكتاباتها الرائعة والجميلة. فيبي بتقول صباح الخير عليكم، نورتوا الصباح بوجودكم، أحد مبارك لكم المذيع أستاذ هيثم والأستاذة الغالية رشيدة، تحياتي لكم، حقيقي فقدتكم في الأسبوع الماضي، الأسرة المبدعة راديو سمر، إحنا متأسفين صراحة للأسبوع اللي كان يعني في عدم لايفات وكلام، إحنا نشكر كل زول كان متابع، نشكر كل زول يعني، لأنه صراحة يعني فرقت مع ناس كثيرة جدا جدا. عندنا إخلاص أن، صباح الخير عليك يا إخلاص، تحية طيبة لك، مبسوطين جدا بأنك أنت بتتابعينا، صباح الخير، رأيك شنو في الاستهتار يا إخلاص، رأيك شنو يا فيبي؟ يعني لما نجي نعرف الاستهتار هنعرفه كيف، وهل بحقائق واقعية عندنا إحنا مجربينها ولا لا؟ في رسالة من نصري أبكر خريف بيشاركنا برضو ممكن تتفضل أستاذة.
1: صح أستاذ نصري بيقول حبايبينا السمر المحبة شوقات عديل كده. أستاذ رشيدة نورت الصباح ببهجتك، يا صباح الخير عليك. وأستاذ هيثم حباب الطلة وين يا زول، طولت مننا ولا نحن طولنا منكم؟ قاتب بحبكم كلكم من كبير لصغير والعكس. نحن برضو يعني بنحبك من جوا قلوبنا، وبنحب كل الناس المتابعين، الناس الحقيقي بتفقدنا و بتصب علينا وبتتابع الحلقات وبتشارك وبتتكلم. زي ما قلنا راديو سمر بيقى البيت الكبير، البيت اللمة، كل زول فينا بيقول هو دايره، وبكل أريحية وبكل محبة بنتوصل لحلول وبنناقش كل المواضيع.
0: أكيد. ود موسى بيقول صباح الخير، مرحبا بك ود موسى صديقنا
1: قدورة.
0: العزيز قدورة، تفضلي يعني ممكن تقرينا رسالة.
1: بيقول صباح الخير وصباح الأمل والتفاؤل، صباح يدخل البهجة والسرور عند قدوم يوم جديد حافل بتحقيق كل الأمنيات، وصباح ظهوركم اللي بيسعدنا كثير ويجبارك على متابعتكم كويس، نستفاد منها للتوعية والإدراك العظيم في حياتنا، جمال حضور وبشاشة وحلاوة حديث مع الأستاذ الأنيق أخوي هيثم، وكمال سماحة الطلة وأصالة وسماحة المنطق وظهور الأستاذ الأنيق رشيدة أختي وحبيبتي، متعكم الله بالصحية. يا صباح الخير عليك يا قدورة، أنت ما خلت لنا زي ما بقولوا كل ما نقوله بجد، شكرا لك. قال موضوع جميل وكبير جدا يجب متابعته من كل إنسان. أولا
0: كنا كلنا
1: شخصية واحدة، وإذا عملنا بعفوية وببساطة شديد تستقبل قريبك. أيوة شفت يا قدور أنت يطني في الصميم. قال لك وإن كان بعيد منك في صلاة الغرابة، ومرات تجبر نفسك لترضي الكل، وفي النهاية أنت بتكون خسران، ولكن بعد الحرب دي خلتنا نضع قدمنا في المكان المناسب والتعامل بحذر مع أي شخص. أعلم التعامل بحذر مع أي شخص دي، وبيجينا الآن لو ماشي لزيارة شخص أول شيء بتتصل عليه وبتديه مواعيد الزيارة. من قبل كنا بنجي من غير ميعاد ولا بنراعي الظروف، وكان خطأ زمان بجد موضوع كبير. أحيي كل طاقم الراديو وأحبتي جميعا، وعبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين للراديو، وعبر الأسير أسلم على كل الأهل بغارية الحمادة بالجزيرة بعد حضوري للدويم. يا الجبنة دعني مش مع الجبنة
0: دويم. يا سلام.
1: ولا أنسى تقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات، ولكم كل الود والاحترام والتقدير أحبتي الغوالي.
0: أول حاجة الحمد لله على السلام،
1: شلتها مني.
0: صراحة قدورة دي واحدة من الحاجات المبشرة جدا من الصباح، إنه مبسوطين إنك أنت رجعت لأرض الوطن ونورت الدويم، يعني وإقامة طيبة وسعيدة وسط الأهل والأصدقاء كلهم. ونقطتك المهمة دي يعني إحنا حنرجع عليها، نشوف بعض الرسائل ونرجع نكمل. مأمون صديق بيقول الاستهتار آفة كبيرة جدا، لابد من وقفة كبيرة ومراجعة دقيقة للابتعاد عنه، وللأسف نحن السودانيين ندمن الاستهتار، ندمن الاستهتار. رأيكم شنو؟ إنه الحقيقة قالها مأمون،
1: ومأمون برضو ضاف نقطة تحت جميلة جدا، قال لك وصل الفساد لحياتنا،
0: وصل لإفساد حياتنا. يعني رأيكم شنو؟ هل متفقين ولا لا؟ رأيكم شنو في إنه الاستهتار أفسد حياتنا جدا جدا؟ والنقطة اللي قالها قبل شوية وتقدورة لو إحنا رجعنا لها كسودانيين، الطيبة يا أخواننا كوم والخوة كوم وإي حاجة كوم.
1: ما يا هيثم عارف، معلش أنا دخلت معاك، خليني أنا الموضوع ده أصلا عامل لي لخبطة كده، عامل لي لخبطة كده بطريقة ما ما ما
0: نقرأ الرسائل ونرجع
1: نقرأ الرسائل.
0: في ريال أبراها صباح الخير عليك أستاذة، سعيدين جدا بوجودك معانا، وأسعد الله صباحك بكل خير، مبسوطين لوجودك معانا. نجلاء أبراها أستاذتنا الغالية اللي إحنا منتظرين متوقعين نستضيفك أكيد يا أستاذة في حلقة من الحلقات المهمة في المواضيع الأسرية والعائلية حتى التعليمية. لكن أستاذة نجلاء رأيك شنو في هذا الصباح الجميل بأنه نبتدي ولا للاستهتار أو للتحذير والانتباه أنه الاستهتار آفة كبيرة جدا، آفة خطيرة جدا جدا لنا كسودانيين. جوليا بطرس تريلا بتقول صباح الخير. مرحبا بك يا جوليا، أسعد الله صباحك بكل خير. موسى السيد أبو وعد بيقول صباح الخير، صباح النور والسرور. نملة من المافيا، نملة من المافيا بيقول موضوع مهم شديد، وتسلم الله إنه يقدرنا على الخير. شكرا لك صديقنا العزيز. نجلاء أبرها بتقول صباح المحبة الإلهية. وبيرجع نملة من المافيا بيقول ربنا يوفقكم ويزيد من أمثالكم بجد. شكرا لك، وأكيد دي حاجة كويسة. آدم بشير وبشير بيقول صباح الخير وصباحكم عوافي وصحة. الاستتار هو الذي أوصلنا إلى الوضع الحالي من 15 أبريل. الاستتار. نعم. حاتم جمعة جمعة بيقول صباح الخير عليكم، نورتوا صباحنا، لكم التحية.
1: يا كل زول حاتم بيقدر يقول هذه الحقيقة. الصباح عارف لما زول يقول لك نورت صباحي، أنا الكلمة دي بحبها.
0: جميل.
1: يعني الكلمة دي لها وقع خاص خاص عندي، يعني بجد بتقعد تفرق معي. يعني الكلمة دي كان قاعد يقولها لينا أبوي، فعشان كده معلش أنا دخلت فيها حسد بقى، ضربت جواي في وتر.
0: رأيكم شنو في الاستهتار؟ الاستهتار وصلنا لوين؟ حصدنا شنو من الاستهتار؟ وخسرنا شنو؟ وندمانين على شنو بسبب الاستهتار؟ رجع الأسئلة دي لنفسك كده وفكر فيها من الصباح، حتى لو ما كتبت لنا، لكن المهم إنك تاخد خطوة يعني جادة في موضوع الاستهتار في حياتك. موضوع الاستهتار في حياتك، ما تستهتر، ما تستخف، ما تستهين بالحاجة الصغيرة. ده حيجيبنا لنقاط مهمة في قصص كثيرة جدا في الكتاب المقدس. وأول قصة ممكن قصة سيدنا نوح. الاستهتار بكلمة الله، الاستهتار بوعود الله، الاستهتار بأنه الله قاعد يقول شنو. ولما ناخد الموضوع بنفس الطريقة اللي أخذوها الناس في زمن نوح، إحنا هنحصد شنو. لكن نرجع للنقطة المهمة اللي قالتها لنا قال لنا أستاذ قدورة وختم بها الأستاذ آدم بشير. قال الاستهتار أوصلنا، الاستهتار هو اللي وصلنا إلى الوضع الحالي، قال من 15 أبريل. قبل 15 أبريل في كثير جدا
1: دي نتيجة للاستهتار.
0: دي نتيجة.
1: طيب ما تجي يا هيثم نمشي نقطة، نعرف أصلا الاستهتار بيبدأ كيف، بدأنا كيف. معنى لو ما مشيت الطريق من بدايته، أنا مليلة خلاص، عرف إنه في استهتار حاصل في حياتنا. عن طيبة مشية، عن عدم إدراك مشية، عن عدم وعي مشية. مش مشية خلاص، ده شيء مقبول، لكن بقول دي مسببات. لكن خلينا نشوف الاستهتار ده أصلا فتحنا بابه كيف.
0: ليه بقينا نستهتر؟
1: ما في كل حاجة عندها مفتاح.
0: نعم.
1: أول مفتاح نحن استخدمناه في حياتنا هو شنو؟ عارف حكاية التبرير. كل حاجة عندنا لها تبرير. أصل حاجة كده إحنا بنمسكها من دون ما نحنا نجيب لها مبرر، ما في. كل شيء في حياتنا نحنا عندنا له مبرر. شيل التبرير والمسؤولية وعدم المسؤولية، أربطنا ثلاثة مع بعض، ما بيركبوا. ما بيجوا يا عزة. مسؤولية وتبرير وعدم مسؤولية ما بيجوا. تبرير وعدم مسؤولية بيجوا.
0: ممكن.
1: مسؤولية وتبرير ما بيجوا، مسؤولية وعدم مسؤولية ما بيجوا. فنحن كنا عايشين في عدم مسؤولية وتبرير. حاليا يا دوب بدينا ندرك انه كان في مسؤولية اتجاه نفسنا نحن لسه، او خلينا اقول جزء مننا عشان ما اعمم الكل. بدينا نستوعب انه حتى جوا نفسنا ما كان عندنا مسؤولية عنا. ماشي كده بالبركة في كل حاجة، بالطيبة في كل حاجة. يعني دي الكلمة الجبالة اللي قالها قدرة، بقينا حذرين في تعاملنا مع الناس. أنا الكلمة دي بالنسبة لي، عارف اللمبة الحمراء اللي بتنور في غرفة العمليات، ولما نكون في مؤتمر أو في اجتماع خطر كده ما دارين، أو حاجة محدودة ما دارين نكون فقدنا الثقة في الناس، لكن دارين نقول إذا علمنا نخط حدود في تعاملاتنا مع الناس. مش في مثل بيقولك ما تصدق كل اللي بتقاله، ما تقول كل اللي بتعرفه.
0: نعم.
1: أنا ما أعرف المثل ده هو صح أو غلط، لكن خليه فيه شوية من الحكمة. يعني أو ميز، خليه التمييز ما غلط، إنه أنا أميز الكلام، أميز علاقاتي، أميز أنا وين رجلي وين، أميز الناس المعاي، أميز المجتمع اللي أنا فيه. التمييز دي ببنيني أنا، وما أقول كل اللي عندي، لأنه أنا ما أعرف هل كل اللي عندي ده أنا لما أقول الناس اللي حواليني حيفهموه صح أو غلط. لكن نحن زمان ما في الكلام ده، ما في يا هيثم. هيثم نحن مشكلتنا خلطين المشاعر بالشغل. قال لي يا هيثم أنت أخوي وأنا أختك. قال لي يا هيثم لو أنت في الشغل جيت وجهتني بطريقة بتضايقني أنا ببوز علاقتي بك. يلا المشاعر في الشغل ما بتنفع. نحن ما عارف نكون نخط الحدود دي. ما بقول ده مثلا لا ده استهتار. أنا أختك برا الشغل، لكن في الشغل أنا ما أختك. في الشغل أنا حدودي 1 2 3، أنت حدودك 1 2 3. لكن وين نحن ده نحن نوصله في البيت، في مش في شعار الشغل بس، في كل حاجة، في كل حاجة.
0: ده كمان لعب دور كبير إنه خلانا إنه ما نفرق في دور المسؤوليات. لما نجي أتكلم معك بجدية، أتكلم معك بمسؤولية، أنت بتأخذ الموضوع بزعل، يعني في برغم إنه مفترض تفهم ده شنو يعني التوجيه ده. فدي واحدة من الحاجات اللي ممكن برضو إحنا عاملين خلط كبير جدا جدا، ودي مشكلة. فده وصلنا لحتة إنه إحنا ما قادرين نفرق، ندي كل شيء حقه، بحيث إنه مفترض أنا أحترم حتى الصداقة مرات بتكون فيها حاجات زي دي كده، حتى العلاقات العاطفية مرات. وكثير من الناس يعني مثلا بيشتغلوا في حتة واحدة أو متواجدين في حتة واحدة، زي النقطة اللي أنت هسي بتقوليها، فبتكون خطرة جدا جدا. ليه؟ لأنه إحنا ما عرفنا نفرق ده شنو وده شنو، دور شنو وده دور شنو. فإحنا بقينا في حتة واحدة ودارين كله يمشي بنفس النهج، نمشي بنفس الطريقة اللي يعني ماشيين بها في حياتنا الطبيعية.
1: عارف أدخل لك يا هيثم في نقطة أصعب من كده. الجبال النقطة اللي قال أخوي إنه الاستهتار فسد حياتنا. فسد حياتنا بشنو؟ أنا الليلة استهترت بإنه أنا بسيط، أقلل الغلط تقليل الغلط، إنه أنا الليلة ماشي أمضي لي ورقة، أمضي أخلص لي ورق في هيئة حكومية. هيثم ده قاعد جوا، هيثم ده جارنا، هيثم جارنا تعاوز توقفنا أنا في الصف، وما الجاري على شنو كل يوم سلم علي الصباح وأنا شايفاك. ما أخده كده ببساطة، لا أنا من هناك بأشر لك بيدي، أنت بتأشر لي قولي لفي، يلا لفي قدامي في 50، يلا بيقى 50 قدامي ديل عشان بكرة هو يجي ويأشروا له أشر بيده ويقول له تعال بالباب، بيقى يفتش منه هو بيعرف جوه. جانا مبدأ الوساطة اللي بيقى ظاهرة كبيرة جدا يا هيثم عندنا. خلينا نتكلم بصراحة، بقيت أنا الليلة ماشي أقضي ورقة أشوف منه بيخلص لي، لا خلص لي النظام، خلص لي القانون، خلص لي احترامي للصف اللي أنا أقف فيه. ما ده موظف ده شغله. يلا دي من استهتارنا بالغلط، فتح علينا أبواب منها الوساطة، فتح علينا أبواب منها تسهيل الأمور، مشي لي وأنا أمشي لك. ده برا، وكل زول فينا عارف نفسه ممكن يكون اتخبط في النقطة دي، أو هو ذاته خبط ناس تانيين. وين حتى بيجت يا هيثم المشكلة وصلت لمرحلة التعليم. أنا الليل عشان أولادي تقبلوا في مدرسة كنت بجيب واسطة، صح ولا أنا غلط يا أخوانا؟
0: يا صح أكيد.
1: فعشان أنا أشتغل لازم أجيب واسطة مع شهاداتي، أمشي أفتش منه بيجا عشان أدخله. ده كله جلي جبت استهتارنا بقيمة الغلط. واسطة، أنا عارفة إنه الواسطة غلط، وعارفة إنه أنا لما نمشي هيئة حكومية المفروض ما أستغل علاقاتي، لكن لا، تقليل.
0: هل ده كمان يعني حتى الزول البسيط اللي عنده ثقة في الزول المسؤول في المنصب الكبير أو في المكان المسؤولية، لكن أنا المسؤول، يعني حتى أنت في مكان المسؤولية ودورك في المكان اللي أنت مكلف به، يعني أنت بداية الاستهتار نفسه. أنا بشوف إنه هو ذاته بداية الاستهتار،
1: إحراجة هيثم.
0: مش يعني لا، ما احنا بنعرف الحاجة دي. إذا أنت كمسؤول في المنصب ده عارف الحاجة دي غلط، ما مفترض تعملها، تخلي النظام يمشي حسب ما هو موضوع، خلاص الأمور بتتغير. لكن إذا أنا السبب الرئيسي في أنه أنا أعلم ده، يعني البسيط ده، موضوع الاستهتار، موضوع عدم أول استخفاف بالآخرين، أو حتى بانه انا عندي دول هناك، بمعنى ابتدت من فوق، ودي مشكله كبيره جدا جدا. ليه احنا ما دارين نقول الحاجه دي؟ اللي احنا بنخاف نقول الحاجه دي للناس المسؤوله والناس اللي ممكن تكون، يعني حتى المدير الليله الموجود في اي مؤسسه، في اي وظيفه، في اي مكان مصلحه عامه، هو بياخذ الاستهتار بهذه الامور. مرات كثيره بتستخف بالموظفين، مرات بتستهتر بالناس اللي قاعدين، من حتى دورهم، من حتى مسؤولياتهم. يعني انت بتحترم عقولهم،
1: أيوة.
0: مرات انت الكلام اللي هم بيقولوه انت بتستهتر به وبتستخف به، لكن لما الفاس يقع في الراس انت بعد كده بترجع للكلام الاول،
1: للقيمة
0: بتاعت الكلام اللي قالوا لك في الاول. فعشان ما تجي للحته دي، عشان ما تكون، اعرف النظام من الاول، اتبع النظام واحترم الكلام والنظام اللي انت خطيته والقاعده اللي اتخطط من الاول، عشان ما النتيجه تكون كارثيه زي ما بنقول فسد حياتنا وفسد بلدنا. وبلدنا هسي في وضع صعب، يعني كثير من الناس هسي حتأكد انه احنا استهترنا فعلا،
1: استهترنا بقى استهترنا يا هيثم، ما كون قطعت كلامك، استهترنا ما جاء عن عمد، جاء نتيجة لانه نحن استخفينا بالغلط، لانه نحن بنكرر الغلط. عندنا حكاية تكرير الغلط، وتكرير الغلط ما جاي الليلة انا قصدي اني انا اعمله، لكن اتعودنا خلاص على كده. التعود يا هيثم، التعود، عارف انك تتعود على الغلط، ده اكبر من اول غلطه انت تعملها. اتعودت انه انا امشي الليله، هو غلط غلط غلط اني انا الليله امشي معاي ورق اخد قروش في النص، انا عارفه دي اسمها شنو، لكن اتعودت انه خلاص ده المفروض يمشي. يلا تغنين الاخطاء ده غير كل حاجه، وخلانا شربناها وبقينا نشوف الغلط حاجه عادي في الحياه، واستهترنا بغيمته. يلا وصلنا للمرحلة إنه التفكك. حصل تفكك، تفكك جوا البيت، تفكك في المجتمع، تفكك في التعليم، تفكك في الاقتصاد، تفكك في حياتنا. أديها كل حاجة بتلقاها يعني مخطوطة جوا الاستهتار. عارف عامل زي الوبا اللي بنتشر في بنتشر بدون ما أنت تحس به، بدون ما انت حتى عنده ريحه انت تشمها، عنده لون انت الا لما خلاص تمكن، حتى بعد كده انت تقدر تنتبه له وتشوفه وتحس به. عارف من الحاجات التانية يا هيثم ان احنا كنا حقيقي للاسف للاسف للاسف واقعين فيها، تأجيلنا للمواضيع.
0: لكن قبل نجي للنقطة دي عايزين نطرح سؤال كده ونشوف رأيكم شنو. هل الاستخفاف بقى ثقافة؟ هل الاستهتار بقى ثقافة؟ يعني نشوف الحاجة دي خلاص. سؤال مهم جدا جدا، لكن عندنا رسالتين أو عندنا رسائل من بعض الأصدقاء، وخلونا نشوف رسائل اللي اتكتبت ونشوف صديقنا فضل. صباح الخير عليك. وعندنا صديقنا محمد إسماعيل دبشك بيقول صباحكم بألف خير وصحة ومرحب بك. ومارغريت بتقول صباح الخير، مرحب بك يا مارغريت، تحية طيبة. وكمان عندنا فضل بيقول في ظروف زي ظروف ندي وفي بلد جريح زي بلدنا، الاستهتار ما بقى مجرد لا مبالاة أو طنش، الاستهتار بقى جريمة في حق الإنسانية. يعني كلام واقعي، كلام حقيقي للي بيحصل، وكثير من الحاجات اللي بتحصل كأنه في استخفاف بعقول السودانيين، أو يعني ناس ما بقى تحترم عقل الإنسان بمعنى الكلمة، إنه ليه الناس بقى تستخف بالإنسان السوداني أو بتقلل من عقليته أو من خبرته ومعرفته. ودي حاجة مهمة جدا جدا بأنه نفكر فيها مع بعض. خلونا نشوف
1: فضل على فكرة مكاتب بقية رسالته، كاتب فيها كلام جميل، يعني أنا ممكن أشاركك بجزء منها.
0: نعم تفضل، في رسالة كاتبة بتاعت الأستاذة الأجلاء دي، ممكن تشوفيها.
1: طيب ايوه قال البلد دي ما ضيعها وضيع قيمتها السمحه الا الاستهتار واللا مبالاه والفهلوه اللي بقت تسمى شطاره. لما تستهتر بوجع غيرك او تستهتر بالمزوليات اتجاه اهلك وبلدك، انت هنا ما بتتنازل عن انسانيتك، الزمن انت هنا بتتنازل عن انسانيتك. قال الزمن ده ما زمن لعب ولا زمن طناش, الزمن ده زمن الشدايد, والشدايد داير الرجال وكتوف بتشيل, ما داير الناس عايشة على الهامش ومضيعة الحاضر والمستقبل.
0: يا سلام, كلام
1: يعني يفضل
0: كلام, كلام مهم جدا جدا. وكمان في واحدة من بداية الرسائل بيقول الاستهتار ما بقى مجرد سلوك عابر, ده اللي انت قلتيه زمان.
1: ايوه لا انا حتى مخرج جزء منها من جوا الرساله جوا الكم سطر كلمه دي او كم سطر دل, يعني علموا معي بطريقه ما عاديه.
0: ايوه ممكن كلام حقيقي. وايضا كتب قال لما نسال هل الاستهتار بقى اسلوب حياه, الاجابه المؤلمه هي نعم.
1: نعم,
0: وللاسف بقى مرض بينخر في عظم المجتمع. الاستهتار الليلة ما بقى مجرد طنيش أو برود أعصاب, الاستهتار بقى خيانة عظمى للقيمة والوطن والإنسانية. البلد بيمر بأصعب الظروف والناس بتموت من الوجع والتعب, ويجيك زول مستهتر يضحك في وقت البكاء ويلعب في وقت الجد ويهدم في ثواني اللي بنبنيه في سنين, بنيناه في سنين, بنقولها بملء الفم وبلهجة شديدة ما في أي مجامل. استهتار ده قلة أدب وقلة وعي, عيب وعار على أي إنسان واعي إنه يشوف بلد ومجتمع بينزف ولسه بيتعامل بالبرود ولا مبالاة. ويا زول كبر دماغك, الفهلوة ما شطارة ولا مبالاة ما قوة شخصية, دي قمة العجز والهروب من الرجولة والمسؤولية. البلد ما بتقوم لها قيامة, ما بتقول لها قيامة بالناس العايشة على الهامش.
1: أيوة.
0: البلد دي دايرة كتوف قوية بتشيل الصعب, دايرة عقول بتفكر بوعي وقلوب بتحس بوجع, بوجع الغبش. الواعي يصحى والمستهتر يلم نفسه لأن القطار حيفوت, والتاريخ ما بيرحم زول ضيع أهله وبلده بالاستهتار. الحب أول إنسانية دائما, فضل كج. كلام مؤلم, كلام موجع, بس كلام حقيقي.
1: كلام حقيقي يا حسن.
0: كلام يعني كلام حقيقي. كثير مرات من الأقلام الماهرة اللي بتكتب بتخاف تكتب الحقيقة, لكن عايز أقول لك الكلام اللي قالوا التاريخ ما بيرحم زول, لأنه أي زول في محل مسؤولية وفي العصر في الزمن اللي إحنا فيه البلد ضاعت بسببه, تاريخه وصحان. مع احترامي يعني أقول الحقيقة دي, لأنه دي بلد في ناس رفعت البلدان بقيمة وبقراراتها وبعدم المجاملة, في ناس وقفت وقالت الحق ودخل السجون, وفي ناس ماتت. نيلسون مانديلا ناضل من أجل قضية كم 20 سنة هو موجود في السجن, لكن الليلة التاريخ وحيظل التاريخ يذكر نيلسون مانديلا. ليه؟ لأنه وقف ضد الظلم, وقف ضد العنصرية, دفع ثمن, لكن الثمن ده غير بلد,
1: غير.
0: لكن هل تاريخ هتفضل
1: اتكتب تاريخ,
0: هتفضل جبان وبتضحك لأنه أنت في منصب جميل وسمح وكرسيك وقروشك ماشي الدنيا؟ لا, تاريخك حيكون وسخان. بمناسبة إحنا لما ما نتذكر الحاجة دي بكرة حندفع ثمن. في ناس من فوق للكوشة, وفي ناس من فوق للسجن والإعدام, في ناس من فوق سجلة, في النهاية انتهى وسخان,
1: انتهى
0: وسخان جدا للأسف, لأنه كان بيستهتر. يا أخوانا ربنا لما يخطك يديك فرصة في مكان تقعد فيه, ربنا أداك فرصة عظيمة جدا جدا. ربنا ما بيديك فرصة تقعد في مكان صدفة.
1: هيثم خليني بس أضيف كلمة مع الفرصة دي, خدت لي جنبها مسؤولية.
0: بالضبط,
1: خدت لي جنبها مسؤولية, فرصة ومسؤولية. فرصة مسؤولية, فرصة أني أنا الليلة قاعدة هنا مسؤولية أني أنا الوقت اللي بتكلم فيه.
0: حقيقة.
1: أربط لي الفرصة مع المسؤولية الاثنين عشان تعرف تطلع منها النتيجة اللي إحنا عايزينها.
0: فخلونا نفكر كده بجدية وناخد موقف. يعني الليلة أنت كأب لما تجي تستهتر ببيتك, تفكفك بيتك, تفكفك أسرتك بسبب أنك أنت لا مبالا يعني قاعد في قهوة ولا قاعد مع أصحابك ولا قاعد مع أصدقائك وهارب من المسؤولية وقاعد وانت ما عارف الحاصل. كنت بحضر, معلش
1: أيوه
0: كنت بحضر امبارح في ناشونال جيوغرافي حاجه غريبه جدا يعني حتى في الاسود يعني التقرير شنو انه الاسود الذكور يعني لما اللبوة تكون معاها العيال هي اللي بتفتش في الأكل والشراب والتربية والحاجة. قال لك الأسد الذكور بيمشوا لمنطقة تانية يعني تولدوا مع تانيات فيترك المسؤولية يهرب المسؤولية لمنه للأنثى بحيث إنه هشنا تربي وتعيش وتتعب يعني حتى الحيوان توضع في حتة مسؤولية يعني يوريك
1: عارف دوره
0: لكن يعني يعني يعني الحتة دي رجعت حتة المسؤول هل أنت مسؤول ولا هارب ولا بتستهتر فشنو القصة يعني شنو الموضوع
1: ده الموضوع عارف يا هيثم أنت ما بتتكلم أنا كنت بلخص في كلامك بطلع منه نقاط عارف عدم إدراكنا لمعنى المسؤولية في يدنا أو دوري أنا المفروض أنا أقوم به وشنو فبخليني أستخف وأستهتر بلنا فيه مثلا أنا قد عملت عليك في مربع كنت لو في ضابط عنده أو أي حد في الشرطة أو أي حد بيستخدم سلاح مش بيكون حريص جدا إنه سلاحي ده السلاح بتاعه ده ابعده بعد ما يخلص شغله في ناس بتجي بسلاح البيت بيكون حريص جدا إنه يبعده من الأولاد على سما يلعبوا بيه وتطلع رصاصة تموت الحرص الموجود هنا عارف من الرصاصة التموت دي لو نفس المعلم أنقول معايا النقلة دي شوف ده ضابط عنده سلاح في يده والرصاصة بتموت نفس المعلم لو اتعامل بنفس المزولية بتاعت المسدس الفيه والرصاصة بتموت ياخذ كلمة البقولة رصاصة أو كلمة اللي بتقوله بتحي أو بتموت ما حيستهتر بالحصة اللي هو بيديها ما حيستهتر بإنه يصيب الحصة عشان أتكلم في التلفون ما حيستهتر إنه يصيب الحصة عشان يجي متأخر ولا حيستهتر إنه يقعد يناقش موضوع خارج الحصة أو يجي ما محضر الحصة يعرف إنه الكلمة اللي في نص ساعة اللي هو بيقوله لا تقل أهمية في أثرها عن الرصاصة اللي في يد الضابط نفس الحكاية لو جينا خدنا نفس المسؤولية دي خدتناها في الدكتور في ناس بيقول لك أخطاءهم بتموت دكتور مهندس بتاع البنيان يقول لك ده ما مسمح لهم بالغلط ده لازم يكونوا حريصين جدا شوف الدكتور لما نيجي داخل نحن مفتكرين الدكتور ده من نيجي داخل عمل عملية يا دوب لبس الأبيض ده وربط الكماء وجاك جاري هم جزار في تعقيم في ما بعرف
0: مجموعة عنده طاقم
1: طاف كامل بأهلوه على أساس أنه يجيك ما هو ربط الكمامة واللبس الأبيض وجوانتياته جاري لك ما جاي يسلخك لكن في وفي مسؤولية إنه براغب كل حاجة وبيشوف الصف بتاعه وبيشوف التخدير وبيشوف غلط الدكتور مساهل وغلط الشايل سلاح مساهل لكن غلط المعلم نحن قاعد نستخف بيه رغم إنه المعلم ده هو اللي بيطلع الدكتور وهو اللي بيطلع الضابط
0: نعم
1: شوف اللفة بتجي لك كيف ما في حاجة يسمعها أنا فيها مسؤولية وأنا بعمل فيها شغل ما أهتم به أنزل لك يا هيثم لنقطة قليلة تربط لك التدمر لك الثلاثة ديال عارف الغفير اللي بيكون حارس الباب لو ما يهتم إنه يشوف كل كيس داخل فيه وشنو والداخل دمنه وماشي وين وجاي من وين إنت ما عينه غفير عشان تقعد في الضل وتشرب الشاي
0: ولا عشان شغل خفيف
1: ولا عشان دخل ما الناس دخلوا وما رجع حصل شنو لا مع الدخلة دي ممكن يخش علي إنسان مدمر يدمر لي الضابط ويدمر لي المعلم ويدمر لي الدكتور لمجرد إنك إنت كغفير في باب ما اهتميت واستهترت بالمسؤولية اللي عليك فاستهترنا بمسؤولياتنا إن كان الأم في البيت إن كان الأب إن كان المعلم إن كان المهندس إن كان الضابط إن كان تقليلنا لقيمة الغلط خلانا وقعنا
0: إذا ما زلنا معاكم المستمعين ما زلنا معاكم المتابعين في هذا الصباح الجميل وصباح أو أسبوع وبدايته ختام شهر وبداية شهر جديد للاستهتار
1: يا هيثم الله يسامحك بجد نهاية شهر وبداية أسبوع حدت لنا الاستهتار صعبة
0: ما هو الحصاد مر ما أنت حتقعد تندم حتقعد تبكي حتقعد زعلان كل مرة لأنك ما أخذ الموضوع بجدية حنجلي نقطة حنجلي أسلحة أخطر، في أسلحة اسمها أسلحة خطيرة للاستهتار، ودي أخطر أنواع الاستهتار. يا ترى أنت بالنسبة لك أخطر استهتار حصل في حياتك متين يعني، وحصاده كان شنو يعني؟ استهترت في حياتك شنو اللي أنت استهترت به، استهزأت به، استخففت به يعني؟ ذات يا رشيد أنت عارف مفرد
1: المجموعة دي صعبة،
0: المجموعة دي كارثية، استهتار، استخفاف، استهزاء، كلها كده يعني كتلة كبيرة، وزن كبير جدا كده. لكن عندي رسالة من قبل ما نجي لأخطر أنواع الاستهتار. في واحد من الأصدقاء دانيالا ويد دومينيك من جنوب السودان، صباح الخير عليك يا دانيال، وأنا مبسوط جدا الليلة إنك أنت بتسمعنا في صباح بلدنا، مبسوطين جدا لكل زول بيسمعنا معك في جنوب السودان في جوبا، وإحنا مبسوطين جدا لكل الأصدقاء وكل الناس اللي بيسمعونا هناك. بنقول لك صباح الخير، أو بيقول لنا صباح الخير على الناس راديو سمر الحلوين، معاكم أخوكم دانيال أويت من جنوب السودان جوبا. دائرة أقول لكم صباحكم عافية ورضا، ونهاركم أبيض زي قلوبكم الجميلة ده. قلبك الأبيض، قلبك الجميل، وشياكتك الجميلة، احنا مبسوطين جدا بأنك انت بتسمع. بيقول بصراحة البرنامج جميل بجد، الموضوع الاستهتار ده بيقى مشكلة، الاستهتار بيقى مشكلة شديدة. قال في ناس في الناس، لأنه الاستهتار أسهل من الجد، من الجد جد. شفتي؟ داير مجهود، داير محاسبة، داير توجع راسك شوية.
1: يا أخي أنت جبت كلمات حقيقية في الصميم بجد.
0: الله يخليك يا دومينيك. فبيقول أما الاستهتار مخدة ناعمة بتريحك هسي،
1: لكن
0: بتدقك بعدين. السلام عليك يا دومينيك يا أخي، صراحة كلام جميل. نقول شكرا على اللمة الصباحية السمحة، اللمة الصباحية السمحة دي، صوتكم براه بيفتح النفس، خليكم طيبين وصباحكم سكر. يا صباحك، صباحك جميل يا دومينيك، لكن ما وجعت راسنا بالمخدة.
1: يا دومينيك عجبتني بتدقك بعدين، شفت الدقات بعدين دي حارة خلاص. نحن قاعدين نقول شنو يا هيثم، سف التراب حار،
0: سف التراب حار،
1: صدقني سف التراب حار.
0: عشان كده ما تستهتر.
1: ما تستهتر
0: بكل أمانة، أنت حسيف التراب يعني انت لو خسرت شغلك بسبب الاستهتار.
1: ايوه،
0: صفه التراب،
1: صفه التراب، صفه التراب حار يعني
0: عزم. الدقه اللي انت حتدق بيه بسبب الاستهتار والاستخفاف اللي انت كان بيحذروك بيه مرات كثيره، يعني ممكن تحذر ولدك، ممكن يعني زوجتك يعني تحذرك بالاستهتار اللي انت فيه، في حاجات كثيره جدا قد يكون حذروك بيه، او يعني استخفيت به جدا جدا وخطيته اللي حته صعبه جدا جدا، لكن قدر شنو انت استخفيت به. محاسن بتقول صباح المحبه والبركه وسعاده وتفاؤل عليكم، شكرا، تحيه طيبه لك. ميلاد منزول استاذنا الغالي، تحيه طيبه. ملكه يوسف بتقول حياه التدقيق مخافه الله، يجعل حياتك منظمة، اسلوب حياة عملية قوية. ميلاد منزول شكرا لك، صباح الخير. تريزا أبو صباح الخير عليك وتحية طيبة، وإحنا مبسوطين بوجودك معنا ومتابعينا. تريزا رأيك شنو في موضوع الحلقة، رأيك شنو في صباح بلدنا وإحنا بنتكلم عن الاستهتار في هذا الصباح؟ الاستهتار وصلنا لوين؟ هنجي لنقطة مهمة جدا، لكن أخطر أنواع الاستهتار يعني في ناس بتتكلم عن القروش، ممكن يكون ده أكبر استهتار، زول استهتر بقروش وخسر ماله، ده أكبر استهتار. لكن أنت أخذت واحدة من الكلمات قبل شوية واثنين، هم أخذت اثنين، قالوا الاستهتار بالكلمة، الاستهتار بالكلمة، الاستهتار بتربية الأطفال، دي من أخطر أنواع الاستهتار. استهتار بالعلاقات، استهتار بالضمير، استهتار بربنا. نبتدي بربنا، بربنا ليه؟ نجري لحتة مهمة جدا.
1: أنا كنت أخذت حالنا أبدأ بحاجة تانية بجد، وإنت بتتكلم بتخبط في راسي لأنه حاسة إنه محتوية ده كله.
0: تفضلي. أصله شفت موقف.
1: عارف الاستهتار بربنا ده ده ما حاجة كبيرة يا هيثم. ده يدخلك إنه تعرف الله منو وهو بيعني لك شنو دوره عندك شنو بيجي بعد. على فكرة يا هيثم خليني أقولها والناس تسامحني حقيقي في الكلمة دي. يعني البخوت الله بعد دراعه محتاج مش يعرف الله
0: بالضبط.
1: أيوة
0: الكلمة بتوقف يعني
1: البخوت الله بعد دراعه. امشي شوف الله ده عنده شنو. أنا ما حقول تاني كلمة غير لأنه للأسف الشديد دراعك ما هي قوتك, دراعك كلمتك فكرك عقلك. لو عرفت تخلي عقلك وقلبك الاثنين مع بعض اسجدوا لي الله دنيتك بتمشي. طول ما عرفت تخلي عقلك ده تفكيره بعد الله وخطيت قلبك ده بعد ربنا يبقى انت خطي الله بعد دراعك. فكل زول مش يشوف دي ما عندها حلل ولا راديو سمر ولا غيره, دي تحلها انت الله وقلبك وعلاقتك بيهم.
0: واحنا يعني في تلت ساعة الأخيرة الاستهتار بالكلمة الكلمة يعني دي واحدة من الحاجات الصعبة.
1: استهتار بالكلمة, الكلمة هي القيمة. أنا كلامي هو قيمتي. أنت الليلة لو جقلوا لك رشيدة همنو ما حتقول رشيدة هي الكذا كذا كذا كذا, حتغيمني من تعامل معك. أنت ما عرفته يا هيثم إلا بكلامي. إلا بكلامي. ما لو غيمتني بشكلي شكلي ده أنا ممكن أمرق من هنا ويتغير. ما ده حاجة ما ده ما مقياس أساسي إنك تغيمني بيه. الشكل ما مقياس أساسي نحن نقيم به, وده من الحاجات فعلا من نقاط الاستهتار نحن عملناها التقييم بالشكل. عمره الشكل ما كان مقياس إنه تقيم به. بتقيم الإنسان بكلمته, كلمتك بتحكز عقلك وقلبك فيه شنو. وده ما كلام رشيدة خليفة, ده كلام الله. أنا قلب جوا قلبك ده يطلع برا منتهي. هاي سمحس
0: دارت أقول الله قال كلام لنوح. ونوح بمسؤوليته بيدوره شوف حاجتين. ما سمع كلام ربنا.
1: أيوه.
0: الله قال له ابني فلك.
1: وين؟ ما قال له جنب البحر.
0: ما جنب البحر,
1: كان هناك في الصحراء بعيد.
0: هو شوف الله ده ذاته بخطنا في حتة عشان تعرف قدرة صغر. تعرف بالضبط كده. فالناس حسب عقليتهم, وممكن صراحة في ناس يعني فكرهم كان بالمنطق بأنه يا نوح يا أخي أنت تقول لنا ابني فلك, لا في مطر لا في كل المؤشرات دي بتقول يا أخي أنه كلامك ده ساكت. لكن في نوع الكمان قال استهتر بالزيادة, ده خرف
1: بالضبط.
0: راجل كبير بيقول في شنو. والمثل ده أو القصة دي ممكن تكون برضو ليك ولي. أبهاتنا قالوا كلام, أبوك ممكن بيقول في كلام, أمك ممكن تقول في كلام, أخوك الكبير بيقول في كلام, خرف. وده الزمن اللي إحنا فيه حاليا. يا أخي طنش, يا أخي جلي.
1: أيوة.
0: يا أخي كلام العجزة ديل, كلام الجلاكين, الكلام البيقاسي. إحنا شباب, إحنا جيل راكب راس, إحنا وإحنا وإحنا حاجات كثيرة. الزمن ذاك استخفوا بالكلام اللي قالوا الله. ودائما الجملة اللي أنت قلتيه قبل شوية, من هو ربنا؟ هل الله ضم يعني انت عارفه؟ يعني مرات انا بجيب في حته بتاعت انه اعرف الله بالنسبه للناس اللي بياخدوا ربنا بفكرهم في اي موقف في اي حاجه.
1: شوف يا هيثم,
0: الله ما اي شيء عشان تقعد تخطه في امور يعني مستحيل, يعني مستحيل لقداسته لعظمته, لانك انت ساعتك بتجيب بتولع النار في نفسك.
1: هيثم مالك دارت خلينا اقول كلمتين. انا قاعد بستغرب لما نجي اقول لي زول لا الله هشنا, يقول لك الله خلقني وخلق السماء وخلق الأرض. أي الله خلقك وخلق السماء والأرض, دي قدرته. أنت شنو؟ أنا خلقه. أي أنت خلقه صنعته, دي مهارته هو. أنت مهارتك شنو معاه؟ أنت بتعمل شنو معاه؟ خطواتك شنو معاه؟ أنا الليلة ما بيجي يزعلوني من رشيدة بقول هيثم علاقتك مع الله شنو؟ خلقك خلق ودي صنعته, دي قدرته. انت بعد ما هي كده انت عملت شنو؟ خطيته ورا دراعك ولا عرفته؟ عرفت خلقك ليه؟ عرفت دار منك شنو؟ انت دار منه شنو؟ فما ما هو شوف يا هيثم, انا عندي ثلاثة قاعد اقولهم. ما تخط الله ولا دراعك وما تخط الله مصبع على دين حقق لك أحلامك وما تضي الله خططك. ديل ديل ديل سكة دي أبعد منها أبعد منها بعيد بس أبعد منها. هتبدأ تفتش من هنا الله ده شنو وإنت شنو والبينات كون ده مستحيل مستحيل مستحيل. علاقتي أنا مع الله أنت حيسم تبني عليه، ممكن تديني في إرشادات، ممكن تفتح لي في أبواب، لكن العلاقة القائمة على المحبة المحبة دي جوا قلبي أنا.

0: فكثير من الناس اليوم بتستهتر بكلام الله وبتستخف بكلام الله، لكن لمن يعلن قدرته هو صالح، هو رحيم، هو طويل الروح، هو كثير رحمة، لكن يغضب، وغضب ربنا صعب جدا علينا، وممكن تكون حاجات كثيرة جدا لا نفهمها لجهلنا أو نسيانا للكلام اللي قاله. يعني في حاجات كثير ربنا قالها وهي بتتحقق وإحنا بنستغرب. حتى التلاميذ فوق من الأوقات نسوا الحاجة دي، قال لهم بصورة واضحة جدا جدا، لكن بطبيعة إنه هم بشر، هم كل شيء، نسوا إنه هو قال لهم الكلام ده. فمرات كثيرة بنعتمد بنفتكر إنه إحنا بنقدر بدون الله، لكن بدون ربنا ما بنقدر. فالحصل شنو؟ استخفوا بكلام الله، استهتر بكلام الله، لكن هو يعرف. يعني الغريبة إنه أنا بيجي أقول هو خلقني، هو خلق السماوات والأرض، عنده القدرة، عنده الكلمة اللي بتطلع، هو يقدر يعملها بطريقته بحكمة.
1: خلصانة
0: بالضبط. لما جاء الطوفان، لما الرعود بدت، لما الحاجات ابتدت، يا دوب الإنسان بدأ يفكر،
1: شاف النتيجة،
0: شاف النتيجة، ودي حاجة صعبة جدا جدا. فعشان كده لما أنا بديت الصلاة يوم القيامة بتنفع زي ما بتقول، ما أتمنى إنه ما تكون مجرد كلمة، لكن
1: ما مجرد كلمة،
0: تكون أنت فاهمة، لأنه نتيجتها صعبة جدا جدا. المشى منه في الفلك والدخل منه في الفلك والكلام ده، في النهاية كلمة الله هي بتتحقق. الليلة بكرة 200 ما معروف، لكن كلمته ما بترجع زي ما هو قال فارغ. فانتبه إنك ما تستهتر بربنا، ما تستهتر بالكلام اللي بيقوله الله، ما تستخف بكلام زول بيقول لك يا أخي. وبعدين يعني ما تظلم، ودي حاجة صعبة جدا جدا. فلما زول يقول لك يا أخي حقي سيبته لله،
1: دقني
0: داود يعرف الحاجة
1: دقني يا أخي أقلع مني، لكن ما تقول لي الكلمة دي.
0: ودي مشكلة مهمة جدا جدا، استهتار بالعلاقات. يعني كثير مرات بنستهتر بالعلاقات وبنستخف بها ونضرب بها عرض الحائط، وكلام كثير جدا جدا بأنه هي بلا قيمة.
1: عارف العلاقات ولا التعبير عن العلاقات يا هيثم؟ نحن ممكن نكون عارفين علاقاتنا، كلامك صح، العلاقات حاجة مهمة، ونحن مجتمع علاقاتي، نحن كسودانيين مجتمع علاقاتي، دنيتنا كلها علاقات، بنعرف الحلة كلها. كذا زاني من بيت في الشارع أنا ما بعرفه، لا بعرفه، علاقات. لكن تعبير عن العلاقات، نحن ما عندنا احترام للكلمة بتاعت التعبير. اللي بيجي يعبر عن علاقاته أو يعبر عنها بالكلام، يا سمينا عوير، يا متفلهم، يا شايف نفسه، يا عايش الدور. مش دي كلماتنا؟ قلت شو عايش الوهمة دي؟ يا عايشين الوهمة، يا عايشين الدور، يا داري يشوف نفسه. فاستخفافنا بالعلاقات وبالتعبير وبالكلمة اللي هي الكلمة أصلا مسؤولية، رجعتنا برضو لانهيار العلاقات. ودي النقطة اللي قبل قالها أخوي، نحن بقينا حاليا حذرين في تعاملاتنا. ليه؟ لأنه ما كنا عارفين كلامنا. أنا الكلام اللي أنا كنت خابط جوا هيثم، وين هيثم ممكن سامعه ساكت، وهيثم ما عارف الكلام اللي كان بيقوله وين. أنا واحدة من الناس أقول لك كلمتين كانوا بيتقالوا لي من من من من أنا طفلة، أنا ما بحبهم. يعني زي في المدرسة لما كنت قبل كده، لما نيجي يوصفه يقول له رشيدة، لا أنا ما بعرفها يا أخي، بتكتب بالشمال الشولان في الفصل ديك ما بتعرفيها. لما خلاص برضو ما عرفتني بيقوم بيطبقها لك بالنظارة، يا أخي بتلبس النظارات، ما نظارة واحدة، بتلبس النظارات. أول عندها نظارات. دل الاثنين بتقالوا أيوة موجودين فيني، لكن هل أثرهم أنت لما كنتهم؟ هل عارف إنه أنا حابة أتوصف بكده ولا لا؟ هل أنا حابة أتوصف بإني أنا مثلا بستخدم يدي الشمال أكتر من اليمين، أنا بكتب بالشمال ما بكتب باليمين، أنا بلبس نظارات؟ هل عارف مدى الكلمة دي أثارة معاي لوين؟ الكلمة دي لما اتقالت قبل كم 30 سنة، أنا ما نسيها. وأقول لك فاكر منو كان بيقوله ومنو كان بيقولها بيضحكوا، ولا من أنت يقول لكم نظارات جات، ولا بالذات لما كان تجيك من إنسان مسؤول يا هيثم، لما تقوم تقرأ وتغلط في كلمة ما بيقول ما بيصلحك ليها، بيقول لك بنظاراتك دي ما شايفة، أنا كانت بالنسبة لي كارثة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصد شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أن إحنا بنعمله بيبدأ بإنه أن إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي ما بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخطة أو هي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكرويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكرويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكرويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكرويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكرويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكرويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكرويف، لأنه الميكرويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش السندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد، مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها، أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل، أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط، ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري، بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعه رجعنا لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل انك انت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وانت بتشتري في الليسته بتاعتك. الحاجه الاولى اللي لازم تخلي بالك منها انك انت لو اشتريتي اي حاجه معلبات او اي عبوه لازم اقرا المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري انا مربى، فلازم اني انا اقرا نسبه الفاكهه فيها كم، نسبه السكر فيها كم، لانه احتمال انا مثلا نسبه السكر القاه عاليه والقى منتج تاني فيه نسبه السكر اقل، او القى منتج فيه نسبه الفاكهه الطبيعيه اكتر من المنتج اللي انا عايز اشتريه. فعشان كده دايما اقيف واشوف المنتجات بالضبط هي شنو واختار الاحسن. الحاجه اللي لازم برضه اخلي بالي منها تاريخ الصلاحيه. طبعا يعني تاريخ الصلاحيه مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو انت لقيتي انه ما واضح احسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم آي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا. وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها، نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت. وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات إحنا السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل. دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلية فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطى بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة: سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء فيقولون:
4: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب، من لا يسبح اسمك، لأنك أنت وحدك قدوس.
5: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المغدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أني استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح. في ذلك اليوم تطلبون منه باسمي، وأنا لا أقول إني سأدعو الآب بالنيابة عنكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم تحبوني وقد آمنتم أني جئت من الله. نعم، من الآب جئت وأتيت إلى هذا العالم، ثم أترك العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال تلاميذه: أنت الآن تتكلم بوضوح وليس برموز، ونحن نعلم الآن أنك تعرف كل شيء ولا تحتاج إلى من يسألك، لذلك نؤمن أنك جئت من الله.
3: أجابهم عيسى: هل تؤمن؟

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.

0: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في صباح جديد، وظهرت لكم الصورة في بداية وقصدت كده يعني حاجة جميلة كده وظريفة من الصباح، لكن يعني دون العادة يعني يعني ليه كويس
1: صح لا دي حقيقة دون العادة فعلا
0: هي متعودة أحبكم ترحيبها الخاص يعني طول ما هي بتكون قاعدة هنا يعني يكون معانا ضيفة، لكن الصورة الليلة مقلوبة ولغاية قبل شوي احنا كنا بنتناقش يعني بقول لها يا أخي أنت لا أنا، وتعودت تستضيف كل الناس وترحب بكل الناس لكن أبت نفسها إنه تستضيفني أو يعني يعني ترحب بي وكلام زي كده.
1: صدقني يا أخي يا هيثم، يعني أول حاجة طبعا لازم نقول للناس ده صباح الخير، صباح الخير يا جماعة، وأنا مبسوطة جدا جدا جدا جدا مبدئيا كذا إنه زول يطلع ويتكلم معاكم ويتونس معاكم كالعادة، وكمان مبسوطة جدا إنه أطلع مع هيثم لأنه لينا ما عارفة كم آخر مرة تكلمنا تلاقينا هنا ده في هنا ده 200 في ال في لا في اللايف هنا 200
0: الترابيزة دي
1: في الترابيزة دي آخر مرة 200 ما عارفة صدقني هو غايته شهور يعني كلام ده شهور حرفيا يعني، فبصراحة طولنا جدا جدا جدا، فعشان كذا مبسوطة جدا إنه ليلة يعني مع بعض يا هيثم عشان نتكلم في موضوع مهم جدا ولذيذ جدا وموضوع كده حقيقي شديد، يعني موضوع أي زول بيحس به المهم. فبس لكن طبعا يا هيثم قبل الموضوع في حاجة مهمة جدا لازم نعملها،
0: اللي هي
1: إنه نشارك بأخبارنا ونسأل الناس الأخبار هم شو
0: بالضبط، دي هم حاجة.
1: فطبعا يا جماعة إحنا حاليا حنكون بنقول أخبارنا تمام، بس منتظرينكم إنه يا جماعة برضو شاركونا بأخباركم، أسبوعكم كان عامل كيف والفترة فاتت كانت عاملة كيف عموما، ممكن أكون غبت منكم حبة حلوين كده ده، لكن يعني عاوز أعرف أخباركم والحاصل معاكم وطمنون عليكم كده، ولو عندكم جديد في زول زوج في زول جاب بيبي في زول خطب في زول سافر في زول جاو قروش جاو عرض عقد عمل ولا سمو شنو، المهم غايته كان جاتك اي حاجة بس شاركنا وورينا اخبارك والحاصل معك، واحنا زادنا حنكون بشاركك. هيثم اخبارك شنو يا اخ؟
0: يا اخ صدقيني الحمد لله يعني فترة كده كانت جميلة جدا، اجازة كده كانت حلوة وسمحة
1: الناس ما عارفين بالاجازة صح؟
0: الناس ما عارفين بالاجازة لكن قبضون يعني في ناس يعني زي ما بقولوا كشفوا الحقيقة وكلام ذي كده. الأسبوع كان رائع، الأسبوع كان جميل، نحمد الله كثير نشكره على كل الأحوال، وأهم حاجة وأجمل حاجة كأس العالم طبعا.
1: طبعا طبعا.
0: أنت زعلانة عشان ما قاعد تحضري؟
1: أنا ما قاعد أحضر يا أخي، أنا زعلانة شيء.
0: ونفسك تحضري؟
1: نفسي شديد، أنت فاهم أنا كأس أنا صار الكرة دي كلها علاقتي بها كأس العالم أصلا، يعني هي الكرة دي كلها فهمها بالنسبة لي كأس العالم، بعد كده ما أفلق الدور الأوروبي الدور ما أفلق الإسباني الدور الفرنساوي ده أنا الكلام ده ما بفهم فيه
0: بس كأس
1: العالم، لكن كأس العالم بس هاي وده ده ما بفهم فيه شديد، لكن بس يعني عشان برنامج فاهم حدث كده
0: اللمة دي كل الكرة والناس بتستمتع وكل تيجي تلمي وتشوف كأس العالم بعد 4 سنة
1: كل 4 سنة هاي أنا كل 4 سنة بحضر
0: علاقتك حبة مع الكورة بالمناسبة
1: ما يعني ما ضروري شديد
0: ما كيف ما ضروري بعد 4 سنة تجي تشجع كورة
1: ما بشجع أنا ما يلا عين أوريك إحنا عندنا سياسة مختلفة شوية إحنا كبنات بغض النظر عنها هي شنو تفاصيلها يعني لكن أزود أريد أعرف تفاصيله مش يسأل أصحابه أصحابه ما عارفوا البنات اللي بيعرفهم في حياته ويسألهم، لكن عموما إحنا البنات عندنا أجندة تانية في الكورة دي يعني إحنا ما بنفهم فيها شيء صراحة للأمانة، يعني أزول يكذب ما يكذب صح؟ احنا يعني ما بنفهم فيها شيء، اولا شخصيا ما بفهم فيها، في بنات بيفهموا صراحه يعني في بنات بيعرفوا الاوفسايد ده شنو وبيعرفوا عفلك الدقيقه الكم دي شنو
0: الفار ده شنو
1: الفار ده شنو حس الفار ده شنو ما في زول انا شخصيا ما بعرف الحاجه دي صراحه فبس لكن يعني شنو عموما يعني بتشوف دول مختلفه وبتشوف الحياه دي حاجه جميله يعني.
0: اكثر منتخب قاعد تشجع منه يا منتخب
1: اكثر منتخب واحد
0: خلاص اديك خيارات اديك ثلاثة
1: منتخبات. منتخبات أقول لك ثلاثة منتخبات مغرب طبعا المغرب أي مغرب يا أخ صدقني أفريقيا لازم يا مان لازم أفريقيا دي تكون فيه
0: أنت عارف المغرب حتلعب مع منو؟ حتلعب مع هولندا
1: وهولندا دي شنو؟ يعني حاجة كويسة شيء؟
0: طبعا
1: أوكي
0: طبعا ويس. يعني لكن صراحة يعني أنا معاك لأنه
1: يا أخي المغرب يا مغرب ناس
0: تيم كويسي يعني منتخب راقي جدا
1: أي يا أخ
0: وطموح وفي نفس الوقت يعني لعبهم يعجبك جدا جدا. ها نمرة 2
1: برازيل
0: يا ساتر هتلعب الليلة مع اليابان.
1: الليلة برازيل صح؟
0: هتلعب مع اليابان الليلة وممكن تحضر صدق لأنه زمنها مناسب جدا جدا بالمناسبة يعني.
1: لا لا كويس نحضر برازيل ما مشكلة. ممكن فرنسا. طيب
0: يا ساتر
1: المطلوب. أنا على فكرة قضيت عساي الرأسي قضيت عساي. لا لا فرنسا حاجة كويسة يا فرنسا صدقني. تعرف الكأس العالم الفات أسوق قعدت للنهاية بعدين في النهاية لما الأرجنتين فازت صدقني زعلت يا
0: ما قلبت إنك تشجع الأرجنتين
1: صدقني ما يعني
0: تشجع ميسي ده
1: يعني لو أرجنتين يعني لاعب مع بلد ما بعرفه بقول له أزوج كويس ربنا معك يعني بالتوفيق إن شاء الله كده. لو منتخب أنا ما بعرف أصلا بقى المنتخبات ما بعرفها يعني أكثر منتخبات أنا بعرفها كده. لكن طبعا المغرب يعني عشان شنو يعني أفريقيا وكده يعني
0: يا سلام ياخذ روح ضروح رياضيه عاليه يا
1: الله يخليك
0: انك كنت تشجع ذات افريقيا دي حاجه كبيره جدا
1: يعني
0: حاجه
1: عظيمه يا يعني. اخي الاهم
0: عظيمه جدا
1: يعني.
0: يعني انت الليله بتشجع المغرب المغرب حتلعب مع هولندا
1: ايوه
0: بتشجع البرازيل البرازيل حتلعب مع اليابان الليله
1: ايوه
0: منتخب فرنسا فرنسا حتلعب مع السويد
1: فرنسا مع السويد دمتين ان شاء الله
0: فرنسا مع السويد فرنسا مع السويد يوم الثلاث بكره
1: الثلاثة اللي هو بكرة
0: طبعاً
1: أوكي يعني ما شاء الله كلهم في الأسبوع ده يعني
0: يعني صراحة يعني
1: كلهم يعني في نفس الأسبوع
0: بالضبط كده
1: صدق كويس يا أخ
0: لا لا يعني أنا حي صراحة الروح الرياضية بتاعت البنات
1: يا بندعمكم يا جماعة بندعمكم إن شاء الله
0: لا لكن نتمنى إنه ما بعد أربع سنين الدعم ده يكون
1: لا حس يا هيثم ما يعني عاد مهم على العموم عشان لا حلقتنا يا جماعة صدقوا ما كروية صدقوا الحلقة ما عن كورة لكن شنو بس عشان يعني ده الحدث حالياً حاصل والناس كلها يعني شنو تتكلم في الموضوع وكذا برضو يا جماعة اكتبوا لنا يعني المنتخبات اللي انتوا بتحبوا تشجعوها ومتوقعين ان هي توصل للكاس يعني لكاس العالم فاكتبوا لنا
0: شنو تقول لي كل البنات اللي بيشجعوا المنتخبات يعني عندهم كثير بالكورة ما عندهم حبة اي واحد عندها الكثير بكرة القدم كده تخش لنا الليلة وتقول لنا هي بتشجع منه
1: لازم
0: ومتوقع منه اللي حيفوز بكاس العالم لغاية هسه القراية ضبابية بصراحة انا عن نفسي كهيثم حب الرياضة لكن الملامح ما واضحة لغاية منو البطل لغاية هسي يعني في فترات كده كأس العالم في ترشيحات بتتم للمنتخب الفلان الفلان لأنه يعني باين من أداء وباين من نجوم الموجودين فيه لكن كأس العالم ده ضبابي منو كيف لأنه في مفاجآت كثيرة لكن خلينا نقدم دعوة كده لكل البنات أي بنت بتسمعنا أي أستاذة دكتورة بتسمعنا عندها علاقة بكرة القدم أو بتشجع الأيام دي كأس العالم اكتبي لينا وقولي لينا يعني حاسيسي كده ومشاعرك بكأس العالم انت بتشاهدي وبتشوف الفتيات الأجنبيات الموجودات في كأس العالم بيرافقا المنتخبات وبيمشي بشجعه بروح رياضي عالية وحماس وكلام كثير ودي حاجة جميلة جدا جدا حلقتنا برضو جميلة بصراحة موضوع خفيف موضوع رشيق جدا جدا يعني حيظبط الأمور
1: لا لا لا الحلقة جميلة
0: والحلقة دي بصراحة ما بفكرتي ولا لكن أنا ضيف
1: ضيف شنو يا
0: طيب يا أخ ما أنت صاحبة الحلقة
1: أوكي لكن أنت ذاتك يا زولي أنت المذيع أنا الليلة دي أنا الليلة دي دي
0: ضيفة
1: أنا الليلة دي أكون ضيفة
0: خلاص نجيب شوف أنا عملت جبت موية
1: صراحة
0: تشرب شنو
1: شاي أخضر
0: شاي أخضر إن شاء الله
1: يلا يا جماعة ده يوريكم شنو يا جماعة إنه تجيبوا شاي الشاي حقكم تجيبوا قهوتكم تجيبوا الحاجة اللي بتشربوها غايته بالصباح دي جيبوها كذا وقعدوا اسمعونا كذا بمزاج واشربوا شايكم واشربوا حاجاتكم دي بمزاج كذا لأنه الموضوع لذيذ ولازم يا جماعة دايرين نتونس إحنا الليلة الليلة دايرين نتونس عديل كذا الونس الواحد دي تتونسوا معانا وتشاركونا وتقولوا رأيكم وإحنا نقول رأينا وهكذا يعني لأنه موضوع بجد لذيذ وبيهبش أي زول وأي زول بيحس بنفس الشعور ده يعني كده نقرا كومنتات يا هيثم لانه في كومنتات جاتنا وبعد كده نخش في الموضوع الزين عيسى بيقول صباح الخير صباح النور عليك يا زين يا اخي مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا جدا جدا طبعا يا زين يا اخي ما محتاج لوصيه انك انت لازم تكمل معانا اللايف للنهايه عشان تشاركنا برايك وتسمع الموضوع وتقول لنا رايك فيه وناخد وندي كده مع بعض وكمان شاركنا باخبارك والحاصل معاك اسبوع كان عامل كيف ودنيتك ماشيه كيف شاركنا واحنا منتظرين نسمعك يعني

0: والورد، صباح جميل بكل ألوان الجمال، صباح الورد. يا سلام يا أخي يا وليد، يا أخي كلامك جميل وصباح النور عليك، يعني منورنا جدا بكلامك اللطيف والحلو ده. طبعا يا وليد، الوصية الأساسية أنك تكمل معنا اللايف للنهاية عشان تشاركنا كمان برأيك، عاوزين نسمع رأيك جدا. يعني ممكن تقرأ كومنت بتاع مجدي، مجدي إسماعيل.
1: يا مجدي صباح الخير عليك، وأسعد الله صباحك بكل خير. مجدي بيقول لنا السلام عليكم، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راديو سمر طيبين. تحية طيبة لك يا مجدي يا أخي، احنا مبسوطين جدا بوجودك ومتابعتك معنا، وكالمعتاد دايما بننتظر مشاركتكم أكثر، بننتظر آراءكم حول موضوع الحلقة حول الصباح، وبشكركم لأنه يعني دايما دقيقين في أنه تمشوا معنا خطوة بخطوة. يعني زي ما قالت إنجي قبل شوية، تعالوا نصبح ونخبر، نعرف أخبار بعض، أحوال بعض، الدنيا ماشية كيف عندكم، شنو الجديد عندكم. فبديتوا بالتحايا، بديتوا بالسلامات الجميلة.
0: في كمان فيدال روبرت بيضحك وبيعمل لنا الايموجي بتاع القلب. يا فيدال يا أخي منورنا جدا، ومنتظرين كمان الكومنت بتاعك. في نسرين بتقول صباح الخير يا أستاذة، صباح النور عليك يا نسرين، مبسوطين بك جدا جدا ومنورانا جدا جدا. أليكس كوكو بيقول صباح القشطة، صباح النور عليك يا أليكس.
1: في عبد المجيد آدم بيقول صباح النور يا أستاذة، اختفيتي ما ظهر، الحمد لله على السلامة. انتوا كنتوا
0: الله يسلمك، صدقني يا اخي بجد فعلا كنت مختفيه فتره كده يا جماعه، بس عشان الظروف بتاعت الجامعه والامتحانات، وغالبا هختفي الفتره الجايه برضو، لكن شنو يعني هحاول اكون ما بختفي شديد، اكون بظهر وكده يعني، بس عشان يعني الامتحانات والجامعه وكده ومضغوطين شويه.
1: بس ما تكتر الغياب يا اخي،
0: ان شاء الله كذا ما بنكتر يا اخوان، يعني ان شاء الله
1: المستمعين والناس والمتابعين
0: ديرينا. انا كنت بتفاعل معاكم يا جماعه وبنبسط جدا اكون معاكم يعني، بس الفكره انه للاسف مرات بتكون الظروف يعني ما مساعده صراحه.
1: فاحنا بنعزل الناس اللي بتغيب عننا لاسباب كثيره جدا، ونقدر ظروفكم مشاكلكم المختلفه. في رساله من مجدي اسماعيل بيقول اشتقنا لكم وما لكم قطعتوا البرامج الصباحية دي، لي زمن كل يوم بدخل على المنصة ما حصل لقيت فاتحين لايف صباحي. يا مجدي انت كده بتجيب لنا الهواء بين الكلام الصعب. لكن يا مجدي بصراحة يعني في الأيامات الفاتت، يعني ثلاثة يوم الماضية ممكن تكون بس في جازة كده كانت حاصلة، لكن احنا قاعدين يعني. أو يعني سؤال المهم، هل يا مجدي أنت محمل التطبيق بتاع راديو سمر، الابليكيشن بتاعنا عندك أنت نزلته من جوجل؟ ولو نزلته نحن عملنا أبديت جديد يعني للتطبيق بتاعنا بتاع راديو سمر، تقدر تخش جوا وتعمل متابعة وتعمل لايك وتتصفح، يعني أنت هتشوف حاجات جديدة مختلفة جدا جدا. ولكل زول يعني البرامج ما بتنزل عندكم مرات لأنه أنتم ما منزلين التطبيق أو أنتم ما عملتم متابعة فلو ولا حتى عملتوا لايك، فالبرامج كلها ما بتوصل عندكم أول بأول. لو أنت حملت التطبيق وعندك في الموبايل بتاعك كل البرامج أول بأول بتوصل لعندك، يعني أي حلقة أي بودكاست أي حاجة بتوصل عندك، بتجيك الرسالة من راديو سمر بأنه 1 و2 و3. فأشجعك أنك تحمل تطبيق راديو سمر وحتتابعنا يوميا يعني على مدار اليوم كله إحنا متاحين. فشكرا لك للمتابعة والسؤال والاهتمام الشديد يا مجدي. فبيقول على كل حال نقول لكم ألف ألف حمد لله على السلامة،
0: يا سلام،
1: ودام التواصلكم والبرامجكم السمحة أيضا، دامت أيوه. حضور المتابعين والمشاهدين راديو سمر، شكرا لك يا مجدي إسماعيل.
0: في أبو شادي بيقول صباح السعادة، صباح التفاؤل. يا أبو شادي يا أخي منورنا جدا، مبسوطين بك جدا جدا، شكرا لحضورك الأنيق. في فيدال روبرت بيقول لنا peace be upon you, good morning to you professor Angie and professor هيثم. صديق professor دي جميلة. and to all the viewers and followers of Summer الطيب راديو. يا سلام يا أخي الطيبين راديو. شكرا لك كثير جدا يا فيدال للكلام الجميل جدا ده، ودائما كلماتك طيبة كده وحلوة. وبروفيسور دي جميلة.

0: كبيرة كمان.
1: كبيرة شديدة. كمان بيجي بيقول لنا the battle of the samba and samurai. اوكي وورلد كاب برازيل وجابان. اوكي الناس كلها متحمسه ليه لبرازيل وجابان صراحه يعني جماعه كلنا حماس فعلا لبرازيل وجابان وطبعا كل توفيق للمنتخبين لكن انا شخصيا حقول برازيل طبعا فكل توفيق للبرازيل برضو يعني
0: في... الجميله المرنمه نسرين كاتشو صباح الخير عليك يا اخي وانت منوره صباح بلدنا رغم يعني فارق التوقيت يا إنجب صراحة أمريكا وبعض الدول بتعبونا منا الناس لكن ده تقدير ده يعني إن ده اللي يدل على محبتهم الشديدة والاهتمام براديو سمر.
1: في نصري بكر بيقول صباح صباح العوافي يا أسرتي نورتونا باليوم الجديد ده شكرا لك كثير جدا يا نصري يا أخي أنت منورنا وصراحة عزيزي. إحنا مبسوطين بك جدا جدا جدا وحقيقة يا جماعة بنعتذر فعلا الأسبوع الفات كان إجازة لكل الراديو يعني فشكية فعلا ما كنا بنطلع لايفات لكن يا جماعة الليلة رجعنا لكم وتاني إن شاء الله يعني هتلقونا تاني كل يوم حنعمل لكم إزعاج وهتسمعونا كل يوم إذا كان في الأبليكيشن أو إذا كان في السوشيال ميديا أو حتى في شنو يا هيثم الساتلايت يا جماعة يعني إحنا موجودين في كل مكان ساتلايت تلقانا فيسبوك تلقانا راديو سمر تلقانا الأبليكيشن في كل مكان حتلقانا إحنا موجودين طيب في آدم حامد بيقول صباح الورد والياسمين عليكم مبسوط بك جدا جدا جدا يا آدم في نصري أبكر بيقول أنجي نورت الليلة جميلة الطلة شكرا لك جدا جدا يا نصري يا أخي أنت منورنا وإحنا مبسوط بك جدا جدا في الشفيع ممكن تقرأ كومنت بتاع الشفيع
0: الشفيع بيقول صباح الخير مشتاقين لطلتكم الصباحية أجمل صباح مع راديو سمر الناس الطيبين الناس الجميلين
1: يا سلام.
0: جميلة روحك صديقنا العزيز الشفيع وتحية طيبة لك ومبسوطين جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا
1: في حسن ميكائيل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير كيف أصبحتوا إن شاء الله كويسين الحمد لله بخير وعافية وحمد لله على السلامة كيف أخباركم أنتوا مشتاقين لكم كثير صدقني يا حسن إحنا المشتاقين لكم أكثر وبجد مبسوطين جدا أن كنتوا تابعتونا وكنتوا معانا وحاليا أنتوا معانا وحقيقي الليل حتكون حلقة جميلة جدا جدا جدا بتفاعلكم أكيد وبآرائكم أكيد في بشوي بيقول صباح الخير ربنا يبارك خدمتكم الحمد لله على السلامة مرحبا بك يا بشوي صباح النور عليك مبسوط بك جدا انك انت معانا بيجي بيكمل تاني وبيقول اوقات ابقى قوي وتعبان في نفس الوقت مقتنع وخايف في نفس الوقت عايز اقرب وبفكر ابعد بضحك وقلبي شايل الهم وده ما معناه اني متناقض لكن معناه اني انسان المشكلة ما إنك تحس بمشاعر مختلفة في نفس اللحظة المشكلة إنك تسيب شعور واحد هو اللي يقرر كل حياتك النضج ما إنك تلغي مشاعرك النضج إنك تعرف تسمعها من غير ما تخليها هي اللي بتقودك لا تتشبهوا بهذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم شكرا كثير يا بشوي لأن كده دخلت لنا في لب الموضوع وبدأت لنا أصلا الموضوع يعني فشكرا كثير جدا للكلام الحلو ده وحقيقي بنتفق معاك جدا وده فعلا قادنا للموضوع طوال يا هيثم اللي هو إنه أنا ونقيدي إنه أنا مرات كثيرة بحس أو بعيش حاجتين هما مختلفين من بعض إنه أنا مبسوط لكن زعلان في نفس الوقت إنه أنا زي ما بيقول كمان بشوي إنه أنا بضحك لكن في نفس الوقت أنا شايل هم يعني أنا في هم كده جواي لكن أنا بضحك وبتفاعل مع الناس عادي جدا فبشعر بحاجتين في نفس اللحظة وفي نفس الوقت وبكون مستمر وبحس إنه ده طيب ده طبيعي ولا ده تناقض ولا أنا عندي خلل ولا أنا عندي مشكلة ولا أنا حاصل فيه شنو بالضبط فبتجي صراحة في أسئلة كثيرة يعني
0: ودي الحقيقة لكل زول يمكن الحلقة دي بتخاطبه بصورة واضحة جدا من الصباح وقد يكون بيفتش على النقطة دي أو بيفتش على الإجابة في الموضوع اللي دايما محيره التناقض داخلي ودي حاجة طبيعية بالنسبة لكل ابن آدم وجود مشاعر مضادة ما معناه أنه إحنا منافقين أو إحنا إيماننا ضعيف وزي ما قال بشوي قبل شوية وكاد أحس نفسي أنا حزين ومرات ممكن عايز أقول الحاجة دي لكن يعني ما عارف وما قادر المشكلة ما في وجود الصراع المشكلة في الطريقة اللي بنتعامل بها
1: مع الصراع نفسه
0: ودي مشكلة خطيرة جدا جدا لكن اللي خلونا نخد نقاط على الحروف ونبتدي نفكر ببساطة شديدة جدا جدا والحتة اللي لمستني أكتر إنه في شعور واحد هو اللي بيسيطر بيهيمن على الحاجة دي كلها زي ما قال بشوي قبل شوية. ودي أخطر حاجة إنه تخلي أو تستسلم الحاجة تخلي إن هي المهيمن أو هي المسيطرة هي اللي بتقودك لأنك يعني مثلا ما تعرف تعمل أي حاجة لأنه أنت بتفكر إنه دي الحاجة الصحيحة أو دي الحاجة المفترض تتبع في هذه الحياة. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن نفسنا كده وإنتوا زي ما قالت إنجي نتونس مع بعض نجي نحكيها كده ببساطة ونشوف الصراع الداخلي ده هل الحاجة دي صح ولا غلط ومن حقي إنه أقول الحقيقة دي ولا لا وأقر بالحاجة اللي أنا حاسبها وأسميها وأديها المسمى الصحيح يعني إنه هي شنو بالضبط لأنه ممكن تكون في صراع دائم ولو ما لقيت إجابة لو ما لقيت تصحيح لو ما لقيت يعني زول فاهم الطريقة الصحيحة عشان يقدر يرشدك ويجهك هتتعب جدا جدا هتلقى نفسك دائما متصارع مع نفسك ده شنو وده هتلقى نفسك في مشكلة كبيرة جدا. لكن تعالوا كده نتكلم يعني نفسنا كده نطلع الحاجة الجوانا ما تحس انه يعني البقربيو ده نوع من ال بسموها شنو بالضبط كده دار اسميها انه عار علي او ضعف لا بالحقيقة واحنا ما عندنا ثقافة انه نقول
1: نقر بالحاجات
0: نقر بالحاجة او حتى نمشي لدكتور نفساني يعني انا مر بالحاجة دي كده انا عندي احساس كده فما تحس بقى انك انت ضعيف وشيله من الفكر التقليدي اللي احنا يعني توارثناه كتير كشباب سودانيين
1: صح.
0: انه يعني يا خلاص استسلم الحاجة دي وما احكي لزول وما اتكلم مع زول وامود به كده براي لا احنا دارين نرتقي
1: نطلع من
0: نمضي ايوه نطلع من الاطار الصعب اللي قاعد يقودنا لضياع صراحه احنا بنضيع نفسنا
1: بنفسنا
0: في حاجه حقيقة. ممكن تكون بسيطه وتكون فيها مصالحه مع النفس تكون متصالح مع نفسك وتجي تحكيها لصديقك وحتى لو شجعك ليزول عنده يعني معرفه اكثر ياخذ دبسه مشنه انا مالي والحاجه صح. الحال حصلت لي دي عندها ماضي ولا في جروح ولا
1: مصدره شنو
0: بالضبط
1: صراحة بشوي كمان قال نقطة حلوة شديد وحابة أشيد بها جدا فكرة إنه فعلا أنا ما يعني ما أردخ لشعور واحد وده بيوديني للحتة اللي هي إنه أنا قدر شنو مستوعب يعني شنو مشاعر أصلا ويعني شنو أنا أكون وأهمية كل شعور جواي يعني أنا قدر شنو مهم إنه أنا أكون بحس بالفرح وقدر شنو برضو مهم إنه أنا أكون برضو بحس بالحزن إنه أنا أشعر بالخوف أشعر بالإطمئنان أشعر بالقوة أشعر بالضعف أشعر بكل المشاعر دي وأديها حيز في حياتي ما أكبت مشاعر على مشاعر يعني ما أقول يا أخي عشان القوة أفضل من الضعف أو مثلا إنه الثقة أحسن من الخوف أو إنه أقول مثلا الفرح أحسن من الحزن فأكون بقدم مشاعر على مشاعر أو بخلي مشاعر هي اللي تكون الأساسية فوق مشاعر تانية مهم لو أنا حاسة بمشاعر معينة أخليها زي ما هي أشعر بها أدي مساحتي في أنه أنا أشعر بالحاجة دي دي لأنه لما أنا أكبت مشاعري دي بتوديني لنقطة تانية تماما اللي هو أنه أنا أفقد نفسي أفقد إنسانتي أفقد الحاجة الطبيعية اللي ربنا خدتها فينا دي ودي ما في فايدتي ولا في صالحي بالعكس أحس نفسي أنه في دائما في حاجة ناقصة أو ححس إنه أنا في شيء يعني ما مكتمل أو حاسة إنه أنا ما عايش زي ما أنا يعني أنا ما عايش بطبيعتي لما أنا أكبد مشاعري بحس إنه أنا ما عايش بطبيعتي ما عايش بإنسانتي كاملة فدائما بحس إنه في شيء غلط في شيء أنا ما عارف أتصرف فيه أو في تقول كده جواي أو حتى بحس إنه في فرق بيني وبين باقي الناس يعني بحس إنه أنا الناس دي كلها متفاعلة بصورة معينة أنا ما قادر أتفاعل بالصورة اللي هم بتفاعلوا بها دي لأنه أنا ممكن ما أحس بنفسي ما ضروري أحس بنفسي مشاعرهم بس إنه أنا ما مستوعب أصلا مشاعرهم دي ما مستوعبها لأنه أنا دائما بكبت مشاعري دائما بقدم حاجة على حاجة فما قادر استوعب يعني شو زول تاني حزنان مثلا ما قادر استوعب يعني شو زول تاني بيبكي على حاجة معينة ما مستوعب ده لأنه أنا أصلا ما قادر أسمح لنفسي أنه أنا أزعل ما بسمح لنفسي أصلا أنه أنا أبكي فدي بتخليني ما أعيش بصورة متكاملة إذا كان وسط ناس أو إذا كان بيني وبين نفسي فدي نقطة مهمة جدا إن أنا ضروري أستوعب إنه أنا مهم أحس بكل مشاعري، مهم إنه أنا أديها مساحتها، أعترف بها وأقر بها. لكن طبعا نقطة مهمة حنتكلم فيها على مدار الحلقة إنه ما هي اللي حتقودنا، تمام؟ لكن حنعرف يعني شنو أنا أتعامل معها، يعني شنو أتعامل مع مشاعري المتناقضة دي، يعني شنو أتعامل معها، يعني شنو أستوعبها، ويعني شنو أقرر وفي وسط الصراع ده. ده كله حنوصل له خلال الحلقة يعني.
0: عشان كده المستمع الكريم عايزين نقول لك التناقض الموجود جواك ده شيء طبيعي، ما تخاف من الحتة دي، ودي اللي احنا محتاجين ننبه بها ونكون واضحين فيها. محتاجين نتصالح مع نفسنا ونقر بانه في صراع احنا عايشينه، في حقائق كثيره جدا جدا احنا عايشينها بتصارع كم حاجه جوانا. والحقيقه انه في صوره انا بوريها للناس، لكن في صوره جواي، ودي الحاجه الصعبه، ودي ممكن تكون التحدي الصعب جدا جدا. انه انا هل انا فاهم نفسي؟ هل انت فاهمه نفسك دي شنو؟ يعني شنو الشخصيه البره دي وشنو الحاجه جوا؟ مرات كثيره بتكون صعبه جدا جدا، في مواقف كثيره انت بتحتار وتمشي البيت وتكون زعلان وتكون متضايق من نفسك وتكون محبط جدا جدا، لانه يعني في شيء جواك، لكن الطريقه اللي انت بتتعامل بها، الطريقه اللي انت تعاملت بها، الموقف اللي انت حصل منك ما كان طبيعي، ودي ممكن تكون حاجة صعبة جدا جدا. فالنقطة دي مهمة جدا، إنه كل إنسان عنده تناقضات، لكن الحتة المهمة إنه هل أنا وصلت للنضج على إنه ما أنكر الحقيقة دي؟ أنا محتاج إنه يعني أعرف إنه هل أنا بقدر أقربها، ودي الحاجة المهمة، دي قمة النضج إنه أنا أقدر
1: أقرب الحاجة
0: دي.
1: هو بصراحة يا هيثم كمان يعني في نقطة برضو مهمة شديد، يعني مثلا أنا ممكن ما أعرف أعيش كل مشاعري مع أي زول ومع قدام كل الناس، يعني برضو مهم إن إحنا نقر بمشاعرنا أو نقر بالصراع الجوانا، تمام؟ بس مع دائرة ضيقة. يعني أنا مثلا حاسة أنا عايش صراع، ما ينفع أجي كده يعني أجي في المكتب أجي أقول يا أخي يا جماعة يا أخي يا أخي أنا فرحانة وزعلانة في نفس الوقت، يا أخي يلا بس أنا بس حسي فجأة حتلقوني فرحانة فجأة حتلقوني زعلانة، أو مثلا أمشي في الشارع أتصرف بالطريقة دي، أو أمشي مثلا في أي مكان تجمع عائلي مثلا أتصرف بالطريقة دي. دي ما من الحكمة أنه أنا أكون بعمل كده، لأنه في النهاية برضو أنا تعاملي مع أشخاص في حياتي، ما كل الناس حتعامل معهم بكل الانفتاحية، وما كل الناس برضو حتعامل معهم بكل المحدودية. في ناس أنا حعرف أعيش معاهم الصراع ده، وفي ناس ما حينفع أصلاً إنه أنا أعيش معاهم الصراع ده، فلازم أنا يعني أفرق بين الاثنين. هل إنه أنا ما بعيش الصراع ده قدام أي زول ده معناته أنا منافق؟ لا. هل ده معناته إنه أنا عشان ما بأقر بالحاجة دي أو ما بتكلم بها مع أي زول معناته إنه أنا زول بمثل؟ لا. بس مهم إنه أستوعب إنه أنا ما ينفع برضو ما أقر بالحاجة دي بتاتاً. ضروري إنه يكون في دائرة ضيقة، ضروري يكون عندي أصدقاء، يكون عندي مثلا زول من الأسرة قريب مني جدا، whatever الشخص ده هو منو في حياتك، إذا كان مرشد أو إذا كان طبيب نفسي أو دكتور نفسي، معالج نفسي بالأصح، مهم whatever الشخص ده هو كان منو، بس مهم إنه يكون في زول أو في نفرين ثلاثة أنت بتثق فيهم جدا، في دائرتك الضيقة جدا بتقدر تشاركهم بالحاجة دي. عشان أي إنسان فينا بيحتاج برضو لعين خارجية غير العين اللي هو بس بيشوف بيها، لأنه مرات كثيرة أنا لما أشوف بعيوني أنا بلقى إنه نظرتي محدودة جدا، بلقى إنه يا أخي أنا دا يعني لافي في نقطة معينة، ولما يكون في عين برا بتطلعني من النقطة اللي أنا لافي فيها دي، يعني بتقول لي يا أخي كذا أنت ليه أصلا لافي في الحتة دي، ما في حتة ثانية أنت ممكن مثلا تعاين ليها أصلا، ما تعاين بس الحتة دي. فدي نقطة بتبقى تحدي جدا للزول اللي هو عايش الصراع، ما قادر يشوف حاجة برا الصراع ده، فبيحتاج لعيون خارجية. فلازم إنه أنا يكون في زول، في شخص خارجي، في زول برا أكون بعيش الحياة دي معه، وفي نفس الوقت عشان برضو أقول وأقر لنفسي قبل له لنفسي إنه أنا إنسان وبعيش الحاجة الفلانية دي.
0: هل ممكن نكون إحنا ظالمين الناس نسبة للصراع الداخلي اللي هو ما فاهم نفسه، وإحنا سميناهم تسميات صعبة لأنه إحنا عشنا ظروف صعبة، إحنا طالعين من حرب، وما زال يعني احنا بعيدين عن بلدنا والصدمات لسه ما زالت موجودة، ويمكن تكون بقت زيادة لأنه الناس فقدت حاجات كثيرة جدا جدا، الناس مصابة بصدمات كثيرة جدا جدا، فإحنا ما عارفين نسميها كيف. يعني بدين نظلم بعض، يعني ما قادرين ندي أعذار لبعض في النقطة دي، إنه يعني أنا أفهم الزول ده الحاصل معاه شنو. هل حقيقة أنجو كل الناس اللي بيسمعونا بتابعونا في هذا الصباح إنه إحنا قد نكون ظالمين نفسنا وظالمين آخرين، وإحنا رفضناهم أو سميناهم زي ما بنقول يخزو ده بقى منافق، هو الزول ده يعني عنده وشين، وفعلا ممكن يكون عايش صراحة حقيقي، ممكن يكون عايش وضع مؤلم. هل دي ممكن تكون واقعية بسبب الوضع العام والصورة العامة هسه حاليا؟
1: وللأمانة للأسف الشديد إنه إحنا يعني عدم إقرارنا بأنه إحنا بنعيش صراعات بتخلينا إحنا فعلا ما نفهم ناس تانيين بيعيشوا صراعات برضو في حياتهم. يعني مثلا زول يكون هو بيجاي بيضحك وبيهزر وبكل الحاجات دي تمام، لكن بعد شوية بتسمع عنه إنه هو الزول ده أموره جايطة تمام، أموره جايطة عديل، يعني زول أموره جايطة جد. طيب انت بتيجي لقدام الناس بتقول حاجه وبعدين مثلا بهناك انت بتعمل حاجه تانية، او مثلا غير الفرح والضحك والكلام ده حاجات كثيره جدا. يعني مثلا انت ممكن تكون بتشوف زول يعني في وقت من الاوقات مثلا هو بيمشي مع شخص ومصاحب الشخص ده جدا، لكن في نفس الوقت تسمع بهناك انه يا اخي الزول ده عذبه وبهدله وطلع زيته، يعني عديل صاحبه ده أزاه حقيقي تمام، لكن بعد ده كله وبيطلع معاه وبيمشي مثلا لزول تاني يقول له يا اخي الزول ده زعلني، الزول ده اذاني، الزول ده بكاني، الزول ده ما عارف لك شنو، في نفس الوقت هو طالع بيطلع مع الزول ده. طيب كيف الكلام ده يا مان؟ انت كيف يعني، انت كيف يعني بتقول يا اخي الزول ده اذاك لكن في نفس الوقت بتطلع معاه وبتهزر معاه وصاحبه متواصلين وماشيين والناس اصلا بيشوفوكم مع بعض وبيعرفوكم انتوا مع بعض، كيف الحاجه دي بتحصل؟ بس في الحقيقه انه الزول ده هو في جواه وعايش صراع، انه يا اخي هو بحب الزول ده جدا، هو بحب الزول ده ومتعلق به وبرتاح له، لكن في نفس الوقت الزول ده مزعله من ناحية، يعني من ناحية تانية يعني آزيه تمام، وهو من جواه وهو عاوز برضو يكمل معاه ولسه هو صاحبه ولسه هو زول قريب له وعاوز يخليه في نفس المعزة دي، لكن في نفس الوقت قاعد يلقى منه أذى وما قادر يقطع علاقته بالزول ده. فده هنا ده في الوقت ده صراع حقيقي، ويا ما احنا بنعيش الحاجة دي، واحنا كلنا بنعيش الحاجة دي يا هيثم. يعني ممكن مثلا في حاجات احنا ما بنقولها تمام، يعني مثلا في زول قال قبل كده يا اخي انا زول ده اذاني، بس انا ممكن انا شخصيا اكون حاليا بعيش علاقه مؤذيه في حياتي، لكن انا ما قادر اقطع العلاقه دي وانا عايش علاقه مؤذيه وما قلت لزول انه العلاقه دي اذياني. ياما بنعيش الحياه دي ياما، لكن ده عشان انا في جواي بقول يا اخي انه انا ما ينفع مثلا اقطع العلاقه دي مثلا، او اقول يا اخي مثلا انه يا اخي، لأنه ممكن تكون علاقات دي في البيت يا هيثم عرفتها، ممكن تكون علاقات دي في البيت، علاقات دي زول قريب جدا، ما ينفع مثلا انا اطلع في المجتمع اجي اقول يا اخي يا جماعه يا اخي انا قطعت علاقتي مثلا بابوي او باختي او باخوي، ما ينفع اجي اقول كلام زي كده، يجي يقول احنا اسره مفككه ما ينفع تمام. فانا اعيش بس بالعلاقه دي، ما اقول لزول ان انا زول ده بيأذيني في البيت، ما ينفع اقول ان انا مثلا خالي عمل لي حاجه فلانيه، ما حقدر تمام، الناس يقولوا علينا شنو. ففي حاجات كثير احنا بنعيشها تمام، وغير انه الناس تقول علينا شنو، انه انا من جواي برضو يا اخي انا الزول ده ما في النهايه برضو ده ما خالي، عرفت الزول ده ما فاهم الحنيه اللي عندنا لها دي اللي هي المحنه جوانا، انا برضو كيف اقطع الزول ده من حياتي، انا كيف اقدر يعني الزول ده ما يكون موجود ثاني في حياتي انيمور، عرفت.
0: لكن يا انجو كل الناس اللي بيسمعونا قد تكون حقيقه احنا ما قادرين نقر بها، لكن في نفس الوقت ما صحيه، في نفس الوقت ما هي الحاجه الاصح، ما هي الحاجه الكويسه
1: بالضبط.
0: وقد نرجع اللوم أكثر للتربية والنشأة بتاعتنا، ولأنه الحاجة دي ما فيها الإفصاح عنها خالص، يعني كثير مش بس علاقة يعني كلام، لكن ممكن يكون في أذى أعمق من كده
1: صح،
0: يعني في الأذية ممكن تكون وصلت لأعمق، مشت لأبعد،
1: جسدية
0: ممكن تكون
1: صح
0: موجودة لحد الأثر بتاعه طول العمر، أنت بتكبر هي معاك، هي مصطحباك، لكن حتة إنه ما تقر بها، ما تورزه، ما تكلم زول لأنه ده عمك، لأنه ده خالك، لأنه ده المربيك، لأنه ده العمل معاك الواجب، لأنه زي ما امبارح كنا بنتكلم دي حاجه بسيطه والحاجه البسيطه بنمشيها بنعديها بقت حاجه خلاص سامه في حياتنا وخلاص يعني بقت يعني ما مخليانا احنا مصالحين مع نفسنا بنديس كل الحقائق بنخفي كل اللي بيحصل لنا في حياتنا حيث احنا دارين نستر بتتأذي استر الموضوع ما تعرف ولا يحصل استر الموضوع ده عشان هو خاله استر الموضوع ليه ودي مشكله كبيره جدا جدا
1: ده يعني كمان صعب شنو يا هيثم انك انت في جواك ذاتك انت المأذي ده بتحب الأذاك ودي دي الحاجه اللي هي ال ال ال, ال, ال في الانسان المعقده جدا وده الصراع الحقيقي احنا بنتكلم فيه يعني انك انت من جواك انت بتحب الزول ده لكن في نفس الوقت هو الزول ده أذاك وهي في مشاعر كثيره جدا جدا جدا يا هيثم انه احنا بنحسها وبنعيشها وبنعيش عكسها في نفس اللحظه تمام فده ده الصراع اللي هو عموما انت ذاتك نفسك عشان تفهم الحته دي فيها صعوبه وعشان ناس تانية تفهمك برضو دي فيها صعوبة أكبر لأنك أنت ممكن نفسك ما تكون فاهمة وزول بره عشان يفهمك ذاته دي حتكون يعني قمة في الصعوبة بس لأن احنا عاوزين نتكلم عن أنه أنا كيف أستوعب ده وأنه لازم أفهم برضو يا هيثم أنه ده طبيعي يعني أنا ممكن فعلا أكون بحب زول بأذيني طبيعي أنا ممكن أكون فعلا أنا في قمة حزني لكن أبغى أضحك أنا حزينة جدا شايل هم عندي مشكله كبيره جدا انا ما عارفه حلها كيف لكن بضحك وبهزر
0: دي كلمه الحمد لله اللي عندنا دي
1: بجد وكلمه الحمد لله احنا دايما بنقولها دي حرفيا يعني احنا بنقول بس الحمد لله ماشيين وجايين بنقول الحمد لله في حين انا ممكن اكون في جواي في مليون الف حاجه انا ما مبسوط منها وفعلا انا ما قاعد احمد ربنا عليها يعني في حاجات من جواي انا ما قاعد احمد ربنا عليها بس بقول الحمد لله عشان متعود ان انا اقول الحمد لله تمام وهل ده نقول عليه انه ده كده نفاق بس في الحقيقة أنه ده ما نفاق في الحقيقة أنه ده تناقض في جواي صراع أنا بعيشه ممكن أكون فعلا في حاجات أنا ما بحمد ربنا عليه أو أنا حاس أنه يا أخي مش أنه أنا ما بحمد ربنا عليها بس أنه أنا حاس أنه ليه الحاجة دي موجودة يا ربنا أصلا بس ربنا ذاته في الحاجة دي أنه ليه أنا بحس بشعور ده ليه مثلا الموضوع ده بالذات قاعد في حياتي سنين طويلة جدا مثلا ليه مثلا أنا بعيش العلاقة دي بالضبط يعني ليه مثلا أنا أبوي بالطريقة دي ليه أبوي بيتعامل معي كده؟ أنا ما بشوف أبهات الناس التانية بيتعامل بطريقة كويسة مع أولادهم ليه أنا أبوي بيتعامل معي بالطريقة دي؟ تمام؟ فأنا أكون في حاجة معينة مزعلاني جدا وما قادر أحمد ربنا عليها لكن هي يقول في النهاية شنو؟ يا رب يا أخي أنا بشكرك يا أخي الحمد لله خلاص تمام يعني زي كأنك أنت بتمشي الموضوع بس مهم جدا أنه أنا أفرق بين أنه أنا بمشي الموضوع وبين أنه أنا بعيش الصراع ده لكن أنا قاعد أمشي الموضوع وبين إنه أنا حقيقي عاوز فعلاً أعيش حياة الحمد دي أنا عاوز أعيش حياة الحمد إنه أنا يا رب دير أحمدك على كل حاجة فعلاً أنا عاوز أحمدك على كل حاجة بس في نفس الوقت ما بنكر وجود مشاعر معينة في جواي المشاعر المعينة في جواي دي شنو؟ تمام؟ ضروري أسميها ضروري إن أنا أتكلم بها ضروري أنا أقول يا أخي أنا بحس بشنو فعلاً وأكثر حياتي حمس ممكن أكون بنحس بها وبنحس بعكسها في نفس الوقت يا هيثم يعني الخوف والحماس ممكن أحس نفسي أنه أنا متحمس جدا للحاجة لكن خايف جدا من الحاجة فاهم متحمس جدا أخطي خطوة معينة لكن خايف مثلا من ردة الفعل ممكن تكون عاملة كيف أو خايف من نتيجة الحاجة ممكن تكون عاملة كيف فالحماس والخوف موجود الحزن والفرح موجود الإيمان والشك في نفس الوقت أنه أنا مثلا أنا يا أخي أنا عارف إنه الحاجة الفلانية دي مثلا أنا كان عملتها حتكون النتيجة مبهرة جدا لكن في نفس الوقت أنا شاكي مثلا إنه ما تحصل بنفس الطريقة أنا مثلا متخيلة يعني فاهم أنا يعني واثق جدا إنه الحاجة دي نتيجتها كويسة لكن في نفس الوقت شاكي فإنه هي ما تطلع بنفس الطريقة بالضبط ففي إيمان وفي شك في نفس الوقت إنه أنا ممكن أكون حاسة نفسي إنه أنا داير أمشي للناس داير يا أخي أنا داير أزورهم لكن يا أخي يا داير أقعد في البيت في نفس الوقت يا ما داير أمشي لهم يا اخي انا امشي لم يا اخي عشان نازل طولت من النوم لكن يا اخي دير اقعد في البيت يا اخي ما ادري امشي يعني بحس بالحاجه وبعكسها في نفس الوقت كلنا بنحس بالحاجه دي وكلنا بنشعر بالشعور وبنقيده في مثلا مشاعر تانية انت مثلا ممكن تكون بتسميها مثلا تقول يا اخي دي شعور ونقيد وبتحس به انت كهيثم شخصيا
0: صراحه في كثير يعني الحته اللي انت حسيت تكلمت فيها قبل شويه لحد من الحقائق اللي ما بنقدر نخفيها أو نديسها مرات كثيرة مع أقرب الناس لينا وممكن يكون في صراع يعني الواحد عايشه الأيام دي مع نفسه في علاقات كثيرة، في مواضيع مع الناس، أو حتى من الواقع المعاش يعني في الظروف الصعبة. إنه مثلا أقرب حاجة يعني، هل حتستمر في الوضع اللي أنت فيه، في الظروف المعيشية اللي أنت فيها؟ يعني حتى يعني الموضوع بتاع إنك حتكون قائم في البلد دي، ولا حتسافر، ولا حتسيب الشغل، ولا في تناقض، في حاجة صعبة جدا جدا. نفسك صح. نفسك ترتقي، نفسك تمشي لقدام، نفسك تمشي للأفضل، بس كمان 200 وكيف، ودي مشكلة كبيرة جدا. بتكون خايف ومرات بتكون خلاص انت رتبت ونظمت كل الحاجات دي ومتحمس جدا جدا، وخطيت يعني خلاص ده داخل قرار انت خطه يا أخي، انه خلاص لحد هنا. لكن اذبه
1: بعد شوية تتك نفسك انك انت تراجعت عادي جدا،
0: رخيت بكل بساطة،
1: وانا حاسة دي لخليهم لشنو وخليهم لمنو
0: بالضبط،
1: كلام كثير
0: صح. يعني حتى انك انت حتقعد في البلد دي ولا حترجع السودان، بتعاين لحاجات كثيرة جدا كده صح. يعني ما متوافقة، وممكن تكون برضو كويسة في نظرة ما، لكن برضو في احتياج للحتة دي. والحتة صح. الثالثة انه الرجوع ولا الاستقرار ولا العكس، يعني ممكن يكون ده رقم 3 الأصعب، إن لا هذا ولا ذاك، لكن شنو الأبعد، إنك ممكن تهاجر يعني وتمشي لدولة تانية فيها
1: صح.
0: 1 و2 و3، ففي صراع. وحتى الحتة بتاعت إنه مرات كثيرة الناس بتشوفك أنت بتضحك، لكن موجوع من جوا، في ألم، في ظروف. مرات كثيرة في ناس بتحكي لهم، في ناس بنحكي لهم، في ناس بيسمعونا وكلام زي كده، لكن يعني الوضعية يعني الوالد يعني مريض ووصل مرحلة كده وكبير في السن، ففي في في صراع شديد جدا جدا
1: صح.
0: ومرات يعني بتعاين لحاجات بتفكر فيها بطريقة صعبة، لكن مرات بتخاف انك تحكيها للناس، مرات بتخاف انه تقولها زي ما احنا بنقول، يعني مرات بتقول ده ابوك في البيت، دي امك، ده وضعك، ده حالك كده، ومرات بتستسلم انه شنو تفضفض الحاجه دي لاقرب زول، يعني انك تحكي له وتقول له يحس بيك وكلام. مرات كثيره انجب كل صراحه بنخاف حته انه شنو ما بقينا نستر بعضنا. الناس بقت تكون حذره، ليه؟ لانه مرات كثيره انت بتحكي بحاجات حساسه جدا، بتفتكر انه دي الفضفضه الصحيحه ودي الحاجه الصح انك تحكيها صح. للزول، لكن تخاف انه كمان شنو يتكلم بها عنك،
1: يتكلم بها عنك صح. ودي طبعا اكبر عائق، يعني اكبر عائق ممكن يكون بيلاقينا في انه احنا نعرف نتكلم بالصراع ده، لانك انت خايف انه الزول ده ما يكون بيسترك، ما يكون بيحفظ كلامك يعني، ويمشي مثلا يتكلم بالكلام ده مع زول تاني، وتبقى دي حديث او ونسه مع ناس تانيين. فهو للامانه ما بننكر وجود عدم الثقه دي، او ما بننكر وجود انه الحته دي هي موجوده وبتخوف ناس كثيره، بس مهم جدا انه انا اعرف اختار الدائره بصوره صح. وعلى فكره الدائره دي بالمناسبه ممكن ما يكون الناس اللي فعلا قريبين مني شديد. يعني دائما احنا عشان بنلجا دائما للناس القريبين، اللي هو صاحبي، يعني انا دائما بمشي بقعد معاه، ودائما قاعدين نتلاقى، بنمشي الكوره، ما بعرف لك شنو كلام زي كده، ده صاحبي شديد وزوري شديد، ده اللي هو قاعد يجي بيت معايا، انا قاعد امشي بيت عنده. فدائما بفكر انه الجروب برضو في حاجات، مهما كان الجروب بالمنظر ده، بس في حاجات ممكن ما تحكيها لزول قريب منك برضو بالمنظر ده. مهم أنا أعرف لما أختار أحكي وأتكلم، بالذات بحاجات في جواي متناقضة وبعيشها في نفس اللحظة، مهم أمشي لزول أعرف إنه ده زول حكيم، إنه أنا أمشي أتكلم معه. وممكن يكون الزول ده أصلا ما من دائرتي، ممكن يكون على فكرة حتى ما من بلدي بالمناسبة، ممكن ما يكون زول يعني ما ممكن يكون زول ما سوداني ذاته، ممكن ما يكون زول من نفس دائرتي أو من نفس مجتمعي، ممكن يكون مجتمع تاني تماما برا المجتمع بتاعي، بس أنا عارف إنه ده زول أنا واثق فيه، ما مشيت لمجتمع برا عشان شنو نظام إنه ياخذ زول ده حتى لو اتكلم بي الناس هناك ما بيعرفوني، لا ما عشان كده، لكن عشان الزول ده فعلا زول حكيم، وزول أنا واثق في إنه هو حيعرف يساعدني، أو حتى لو ما حيساعدني إنه هو حيعرف يسمعني بدون ما يحكم علي. بس الأهم من ده كله يا هيثم شنو؟ إنه أنا ما أحكم على نفسي. يعني انا لما اعيش التناقض ده ما اقول يعني ده شنو العباطه اللي انت فيها، ده شنو ده، ده شنو انت، ده شنو الحركات دي، ده شنو الكلام ده، ده شنو الشعور وعكسه، كيف يعني انت كيف اصلا بالطريقه دي؟ انت المفروض تكون اوضح من كده، انت المفروض تكون زول يعني واضح، زول يعني ما مزيف، زول ما عندك حاجة وعكسها، يعني زول ما فاهم نفسه. يا أخي طبعا أقول زول عمرك كم وعشرين كم وثلاثين سنة كم وأربعين سنة، أنت ما فاهم نفسك، ده شنو ده، ده شنو ده؟ يعني مهما يكون العمر طبعا إحنا برضو بنستهتر بنقعد نقول إنه يا أخي كيف أنت ما فاهم نفسك، بس مهم إنه أنا أستوعب إنه يا أخي ده الاثنين شعور أنا عندي لهم موجودين، وشي طبيعي جدا إنه أحس بيها، إنه طبيعي أقول يا أخي أنا تعبت جدا من الشغل، طبيعي اقول انا تعبت من الشغل رغم ان انا مكمل فيه، انا مكمل في الشغل ده تمام، لكن طبيعي اقول ان انا تعبت، طبيعي ان انا اقول يا اخي انا مرهق، انا مستنزف، انا ما قادر، انا حاسس نفسي ما قادر اكمل اصلا، طبيعي ان انا اقول الحاجه دي، طبيعي انه مثلا اقول يا اخي انه انا عاوز اتغير، لكن القى نفسي انه انا في نفس الوقت مكمل في نفس الحياه متعود عليها، يعني مثلا اقول يا اخي انا بدي اغير روتيني تمام، لكن بلقى نفسي انا بصحى في نفس المواعيد اللي انا قاعد اصحى فيها، قاعد اعمل نفس الحياه، انا نفس العادات اللي انا بعملها، وانا في نفس الوقت انا دايره اتغير، في جواي دي رغبه جدا انا عاوز اعملها، لكن في نفس الوقت بلقى نفسي ان انا قاعد اعمل حياه انا متعود عليها تمام، دي حياه انا فعلا بعيشها، مهم ان انا اقر بها، مهم ان انا اتكلم بها وما احكم على نفسي لو انا بحس بالاثنين، لكن برضو في حاجه مهمه جدا انه هل انا مفروض اعيش بالمشاعر دي وأستمر بها، أعيش بالشعور ونقيده، هل أنا حكون بس قاعد كده بالمنظر ده تمام، هل مثلا أنا فرحان وحزين في نفس الوقت لفترة طويلة جدا أكون قاعد سنة كاملة فرحان وحزين في نفس الوقت تمام بنفس الشعور بنفس الحاجة بدون ما أعمل أي خطوات تانية؟ لا. ودي الحاجة اللي احنا حنكون بنتكلم فيها برضو خلال باقي الحلقة، يعني
0: أكيد المستمعين الكرام وإحنا معاكم في هذا الصباح الجميل، ومن المواضيع الممكن كثير ما بتتفتح، من المواضيع الكثير مرات يعني الناس ما بتناقشها وما بتلقى يعني مساحة كافية، رغم أنه دي حقيقة واقعية موجودة جوانا، ونتيجة عدم معالجات لحاجات كثيرة موجودة بقت متراكمة، وإحنا ما بقينا عارفين نفسنا إحنا شنو، عدم وجود التوعية الصحيحة، عدم وجود مساحة كافية لمناقشة المواضيع المهمة زي كده، احنا قاعدين نتعب نفسيا، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، ونفسنا يعني في الحلقة دي رغم انه ما حتكفي، رغم انه الوقت ده ما حيكفي لانه احنا نناقش الموضوع، لانه موضوع كبير جدا، لانه حقيقة لو مسكته كل زول حيقدر يقول لك، لكن مرات ممكن ما نقدر نكتب، ممكن ما نقدر نقر بهذه الحقيقة، ومرات احنا بنحس ضعف، مرات بنحس انه يعني يعني بخجل، او مرات يعني عشان الناس ما تقول عني يعني، وطيب من زمان كنت بتلعب بينا، من زمان كنت يعني واهمنا، فمرات كثيره ممكن حتى بنتهاجم من قبل الناس، يقول لك يا خمشي يا ما معروف انت ذاتك ما فاهم نفسك وكلام زي كده، مرات بنتصدم باحساس الناس تجاهنا،
1: صح،
0: لانه ده ما انت، لانه ده ما تصرفك، يعني حتى حقيقة. يعني ممكن تكون زوجتك بتتفاجأ انت هنا في البيت شكل وبرا شكل، يعني حتى المدير عندك في الشغل او حتى في علاقتك مع صديقك ممكن تكون الحاجه دي صعبه جدا جدا، لكن الدور المهم المفترض يتعامل شنو، شنو المفترض علينا نعمله حاليا، قاعدين نقر بهذه الحقيقه، قاعدين نتعالج، حتى لو انت ما حتكتب، حتى لو انت لكن تكون فاهم نفسك انه اتلمست جواك حاجه مهمه جدا جدا، زي واحده من الناس كتب وإحنا حنقرأ رسائل، لأنه حقيقة ما تحس بالعار أو بالضعف لو أنت مر بظرف، أنت لو يعني في نقيض جواك، في يعني صراع جواك، حاول على إنك تفتح باب لنفسك، حاول إنك تفتح باب لنفسك إنك أنت تأخذ خطوة جريئة جدا جدا على إنك تواجه هذه الحقيقة، هتساعدك، ودي بداية التغيير، ودي بداية المرحلة المهمة جدا على إنك أنت اكتشفت حاجة مهمة في الحلقة دي. صراحة إحنا طالعين عشانكم وعشان كمان إحنا نتعلم منكم. إحنا حنقرأ رسائل، وأتمنى يعني نشارك بعضنا ونتونس مع بعضنا وناخد نقاط مهمة.
1: في روف حسن بيقول صباح الخير عليكم كل كيف أحوالكم، زمن طويل ما شاركت ما شاركت معاكم، مبسوط أسمعكم الليلة. بنتمنى تستمروا دائما وربنا يبارك حياتكم. شكرا جدا يا روف حسن، مبسوطين بك جدا ونورنا جدا، وإحنا كمان يعني مبسوطين بمشاركتك، وكمان منتظرين رأيك في موضوع حلقة الليلة اللي بنتكلم عن أنا ونقيدي، إنه أنا والشعور شعورين عكس بعض بحسهم في نفس الوقت. فكده شاركنا برأيك وبشي أنت سمعته وشنو لفت انتباهك. ألبينو مارتن بيقول صباح النور، نورت نورتوا لكم وحشة. صدقني يا ألبينو يا أخي أنت زادك لك وحشة، ونورتنا جدا جدا ومبسوطين بك جدا جدا. هبة حسن بتقول صباح الخير هيسومي والجميلة إنجي المشاطرة هي. شكرا شديد يا هبة، صدقيني يا أخي دي عيونك الجميلة، صدقيني مبسوط بك جدا جدا يا هبة. طبعا أكيد منتظرين رأيك كالعادة، طبعا متأكد أنه أنت حتكوني كاتبة تحت، سو هنقرأ الرسائل تحت. ممكن تقرأ
0: في ريال أبرها صباح الخير عليك وانتي بتتابعينا.
1: فراولة يا أخي،
0: نتمنى تكتب لنا في ريال صراحة، يعني إحنا مبسوطين بوجودك معانا في الحلقة. آدم عثمان ذكري بيقول صباح الأنوار والتفاؤل لصباح بلدنا الجميل، مرحب بك. جماله يكتمل لما تكمل معانا ولما تكتب معانا ولما تشاركنا. وبيقول اليوم جايكم بكل الفرح والسعادة. شاركنا كده شنو الفرح يعني عشان نفرح معاك، ولو كمان انت فرحان عشان وجودنا معاك دي حاجة جميلة، لكن دينا معاك نفرح ونفرح لك كمان، يعني نتمنى انه نفرح لك للحاجه المفرحاك في هذا الصباح. هبه جات راجع تاني والرساله جاتك، ممكن
1: الرساله صراحه ما جاتني، لكن في شول.
0: هبه بتقول ما تتخيلوا انا مستمتعه كيف من الحلقه
1: يا سلام،
0: وكانه انا المقصوده في كل حرف، شكرا جزيلا بحجم
1: يا السلام. سلام يا اخي، يا سلام يا هبه، صدقيني يا اخي احنا مبسوطين جدا انه الكلام لمسكت حابه عني لنا الكثير صراحه.
0: لكن المهم انجي انه هبة خدت نقطة على الحاجة اللي ممكن تكون فعلا هي كانت نقطة الالتماس الحقيقي جواك، وخليها تكون واضحة يا هبة، حيث إنك تساعد نفسك وشوف زول قريب كمان يساهم معاك في مواجهة الصراع الداخلي والحاجة دي. فممكن يكون حاجة داخلية في الأسرة، ممكن تكون حاجة في الشغل، ممكن يكون حاجة مع الصداقة، المهم هي شنو بالضبط. لكن مهم يا هبة إنك أنت تكوني أخذت فيها خطوة في هذا الصباح، على إنه الموضوع يحتاج على إنه أعرف منه أنا، وتبتعد من الصراع وتواجه الحقيقة اللي ممكن تكون أنت خايفة منها وما قادرة تقربها. شكرا لك، مبسوطين جدا بأنك أنت قلتي الكلام ده.
1: في شول بيقول تحية طيبة من جنوب السودان، والشوق شديد لأخوي لالو، ربي يباركهم جميعا يا هيثم والأبنوسية. شكرا جدا جدا يا شول، مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا، تحية طيبة لك كمان، وشاركنا كمان برأيك في موضوع الليلة اللي بنتكلم فيه. في حسن ميكائيل بيقول نحن دايرينكم كل يوم، تنورونا كل يوم، بستمتع منكم شديد. صدقني يا أخي يا حسن، إحنا زادنا نستمتع بوجودك معانا يعني حضورك وطلتك دي حابة تعني لنا كثير جدا جدا جدا. في إبراهيم
0: أنا معي في رسالة محمد آدم حسين،
1: أوكي
0: كلام جميل جدا جدا. وفيدال بيرجع يا إنجي بيقول يا أستاذة إنجي موضوع الليلة كان بالذات كأنه بالذات يعني عايز أعرف إنه موضوع بيتكلم عن شنو بالضبط كده عشان
1: أوكي.
0: نقبل نشارككم، وباقي عشان الناس يقدروا يداومكم يدوكم أراء.
1: أوكي فيدال، طيب ما عفا لو ممكن يكون الكلام ما كان واضح لك شديد، بس هو ده كلام للأمانة يعني بيتكلم عن الشعور ونقيده في نفس الوقت، يعني كده مثلا بتحس نفسك أنك أنت رغم أنك أنت يعني متحمس جدا لحاجة، لكن خايف أنك أنت تخطي خطوة تجاه الحاجة دي، رغم أنك أنت مثلا عارف أنه يا أخي مثلا أنت مأزي من شخص معين، لكن في نفس الوقت أنت قاعد معه لسه ومستمر وبتحبه كمان، يعني غير أنك أنت يعني انك انت بس قاعد معاه ومستمر، انك انت بتحبه، بتحب زول اذاك، انك انت رغم انك انت مثلا ممكن تكون شايل الهم وزعلان وحزين جدا وفي حاجه واقفه لك زي كره الشراب كده ده في في في قلبك، لكن في نفس الوقت انت بتضحك وبتتفاعل مع الناس ومتحرك، رغم انك انت ممكن تكون مثلا تعبان جدا من شغل معين ومرهق جدا منه، لكن في نفس الوقت مستمر ومكمل ولسه بتشتغل في نفس الشغل ده ومكمل فيه وبتعمله بأكمل وجه. فبنتكلم عن شعور ونقيده انه دي حاجات احنا بنعيشها كلنا ودي صراعات كلنا بنعيشها في نفس اللحظة. فحابين لما عرفت يعني وضحت لك الفكرة كده كده شاركنا برضو برأيك ومنتظرين برضو باقي الناس لو ما فهمت تكون الحاجة دي وضحت لهم.
0: هل انت يعني ممكن نقول لهم مرات ممكن تكون مبسوط وزعلان فرحان انك انت نجحت لكن زعلان انك تعبت تخيل مبسوط وزعلان في نفس الوقت
1: صح؟
0: يعني تركيبة غريبة مبسوط وزعلان لكن يعني أنا فرحان إنه أنا نجحت
1: لكن مثلا زعلان إنه مثلا كان في حاجات معينة تحصل بطريقة معينة وكنت بتوقع إنه تحصل بالطريقة دي وما حصلت لكن مبسوط مثلا من النجاح المعين ده
0: بالزبط.
1: فمرات كثيرة فعلا بنعيش الشعور ونقيده في نفس اللحظة في نفس الوقت
0: داير أمشي لكن ما داير أمشي
1: اي داير أمشي لكن ما داير أمشي فعلا ده حقيقة
0: صراحة يعني
1: بنقولها
0: ماشي ناس خالتي لكن يا خينا
1: ما ادري امشي
0: ما ادري امشي ممكن تكون عارف ان الزول ده عيان تكون عارف ان الزول ده تعبان متالم محتاج لزيارتك وتقرر انك خلاص انت حتمشي له وحتمشي وكلام
1: في اخر لحظه تغير رايك
0: ما ادري امشي
1: صح طالعين مع الاصحاب عادي تمام تلبس وتجهز وكل حاجه يا اخ مرقه ظابطه يا اخ منجهز لها من بدري تمام بعد شويه ده عادي تيجي تقعد تغير ملابسك عادي تغير ملابسك تطلع تقعد كده تيجي تقول ما ادري تمشي بتحصل يا ما صدقني بتحصل
0: حتى في اللبس قبل ما يعني
1: أنا
0: في اختيارك لللبس في اختيارك لللبس انا قاعده اتعب الحاجه قاعده تتعبني على فكره
1: صح
0: بكل صراحه يعني
1: دي كويس يعني انت تتعب الحياه دي بحس البنات بس
0: انا كنت اقول لك انه يعني مرات كثيره حتى البنات عندي اخوات يعني اغلبيتهم اخوات في البيت تحس بالحاجه دي فعندنا واحده كده هي مش يعني مزاجها كده هم كلهم متفقين يمرقوا وخلاص اتفقوا يلا راح نكون ونطلع وشنو ما تعرف فجأة به ما ماشي يا بنت الناس بس ما ماشي في شنو وكلهم بيكونوا محتارين فيها وطبعا في اللي بيعرفوها بيقول لك اسمع خلوها على حالها خلوها هي كده فتارثا كده تبقى كده وتبقى يعني مش براكم انتوا البنات حتى عندنا
1: انتوا برضه عندكم الحاجة دي
0: يعني موجودة في كل زول يعني الصراع ده ماشي
1: هو بصراحة الأمانة دي ده صراع حقيقي وإحنا منتظرين فعلا يا جماعة برضو تشاركونا شنو شكل الصراعات اللي أنتم ممكن تكونوا بتعيشوها يعني اللي هو حاجة وعكسها في نفس الوقت بتحسوا بها كده قول لنا حقتك وعلى فكرة ممكن ترجع إنه حقتك دي ذات زول تاني عايش عادي أو إحنا ذاتنا عايشينها يعني فكده شاركونا بآرائكم في إبراهيم جبريل بيقول تحية طيبة أتابعكم من المملكة العربية السعودية ومبسوط بكم وموفقين دائما يا رب شكرا جدا يا إبراهيم منورنا جدا وسلامنا وتحياتنا لأهلنا في السعودية كلهم إن شاء الله كلهم طيبين فيدار روبرت بيقول good morning Mrs. Angie you have disappeared thank God you are safe and tonight's topic tonight's تمام صحيح فيدار الليلة بالنسبة لك يعني بالليل ولا حاجة أوكي فيدار روبرت بيقول تاني I've been asking you a lot where are you are you busy not at university or what صدقني يا فيدال هو يونيفرسيتي فعلا الجامعة هي الامتحانات الحياة دي هي ممكن تكون ماخدة أغلب الزمن لكن يعني أنا برضو أصهر لكم يعني ضروري أصهر لكم ذاته عشان صراحة بشتاق لكم جدا وبنبسط جدا لما نكون بنتكلم وبنتونس مع بعض شكرا جدا لسؤالك يا فيدال وشكرا لأي زول عموما بيسأل يعني صراحة أسئلتكم دي ذاتها بتفرح الزول عموما يعني اوكي فين
0: ظهر لك يا ادم عثمان زكريا بيرجع بيقول اسف على التاخير الايام دي ما موجود معاكم عشان كنت تخيلي عشان كنت شنو
1: كنت شنو
0: لا انت ما تقري الرساله بس تخمني كده هو ما كان موجود معانا الايام دي عشان كنت شنو
1: ماله مع في اجازه مع زوجته
0: عريس الراجل ده كان عريس
1: يا سلام يا ادم يا اخي صدقني يا اخي يا ادم يعني صراحه مبسوط لك جدا جدا جدا والف مبروك ويعني بيت مال وعيال كده ربنا يبارك بيتكم الجديد وصراحه انبسطنا جدا جدا جدا يا اخي بالحياه الجميله
0: لكن زعلانين يا ادم فرحانين في نفس الوقت
1: لكن
0: زعلانين في نفس الوقت يا ادم ليه ما عزمتنا
1: يا سلام يا
0: ادم مضطر اخي تعزمنا على الاقل نعمل لك الزفه دي من راديو سمر ده مين هنا نعمل لك
1: لك الزفه بجد يا اخي نصك لغايه مكانك ما عندنا مشكله
0: فرحانين صراحه
1: جدا جدا يا ادم والف مبروك يعني وكمان خلي المدام برضو تخش كده تسلم معنا تقول لنا يا أخي أنا المدام مدام آدم وكده يعني تاخد ضجني يا أخي. حاجة جميلة جدا جدا يا أخي.
0: عمر السنوسي, عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم راديو سمر الأنيقين دوما برؤيتكم النقيض, برؤيتكم النقيض النفسي صراع داخلي للفرد وغالبا ما يكون عدم السلام الداخلي للشخص نسبة لترددها إما أو لا, ودي حالة عابرة جميعا نمر بها في حياتنا اليومية. شكرا لك يا ود السنوسي, ودي الحقيقة, ومبسوطين جدا بأنه أنت بتشاركنا نقطة في غاية الأهمية. ياسر ياسر البي احنا سعيدين جدا بوجودك, بيقول صباح الخير والسرور يا أستاذ هيثم والغالية أنجي وترنيم زولتنا المختفية. بيقول جيت متأخر اليوم, جيت أسلم وأرجع وراجع, وتحية خاصة لكل التيم العامل في راديو سمر والأحباب والأخوان في شرق النيل والوالدة العزيزة.
1: يا سلام يا
0: راجع وين كده, قول لنا راجع السودان ولا راجع الشغل؟ ممكن تكون مشغول,
1: ممكن يكون مشغول, أنا أتوقع أن تكون مشغول, لكن كده وريها برضو تراجع وين بالضبط.
0: ونسلم على كل ناس شرق النيل, الناس اللي بتسمعنا من شرق النيل, ياسر البيب سلم عليكم وبسلم على الوالدة العزيزة, تحية لها ويا رب دائما تكون بصحة وعافية, وربنا يطمنك عليها وعلى كل الأهل في البيت وناس شرق النيل كلهم, يعني إحنا بنحييهم من هنا. شكرا لك يا ياسر.
1: في حسن ميكائيل بيقول أنا كل يوم منشط التلفون عشانكم. يا السلام يا حسن, يعني صراحة يعني شرف لنا صدقني يا أخي, حياة شرفنا جدا جدا, شكرا لكلامك الجميل ده, وكده شاركنا كمان برأيك كده نشط التلفون حسي. يلا هكا ورينا الموضوع ده عجبك ما عجبك, ألفت انتباهك شنو كده, قول لنا الكلام ده وشاركنا برأيك في الموضوع. في ود موس بيقول صباح الخير, صباح النور عليك, مبسوطين بك جدا جدا جدا. كوتشو تقريبا بيقول صباح مملوء بفرح وبركات ونور المسيح ينور حياتكم. شكرا كثير جدا أخونا الغالي, مبسوطين بك جدا بتفاعلك معنا. حلم ضايع بيقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا حلم يا أخي, منورنا شديد, مبسوطين بك جدا. يحيى سوداني أوكي بيقول برنامج ممتع والله يبارك فيكم. شكرا جدا جدا يا يحيى, مبسوطين بك جدا. عوض فسها عم عوض يا أخي بيقول لنا كبت المشاعر أحيانا كثير ممكن يكون إجباري, مثال لذلك ممكن تكون حزين لكن تدعي بأنك فرحان لكي لا تعكر صفو الناس اللي حولك اللي بتحبهم. صح صدقني, صح صراحة يعني هي فعلا دي حقيقة, ودي بتتفق معانا جدا. كان في نقطة بنقول إنه في ناس كثار فعلا ما حينفع أنا أعيش معاهم مشاعري يعني كلها مع كل الناس, يعني ممكن ما أقدر أعيش التناقض ده أو أعيش الصراع الجواي ده مع كل الناس بصورة واضحة, لكن ممكن أقدر أعيش الحاجة دي مع الناس القريبة جدا لي. ففعلا ممكن نعيش تفاصيل زي كده ده في حياتنا اليومية رغم أنه في حاجة عكسها تماما ممكن تكون جواي. شكرا جدا لمشاركتك. ديسكوفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام, وين أنتم أسبوع الماضي؟ خير إن شاء الله, بس عندي سؤال, هل الفرح والسعادة دي هي متوارثة ولا بصناعة الإنسان بنفسه؟ وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. شكرا جدا جدا يا ديسكوفر لرسالتك الجميلة ولسؤالك الحلو. أول حاجة إحنا كنا في إجازة الأسبوع الفات, المكتب كله كان إجازة فعشان كذا كنا مختفين, لكن شكرا جدا لسؤالك. بالنسبة للسؤال الثاني, هل الفرح والسعادة هي متوارثة ولا بصناعة الإنسان نفسه؟ في الحقيقة أعتقد إنه الفرح والسعادة حاجة ما متوارثة, لأنه هو مشاعر والمشاعر لا تورث, المشاعر هي حاجة في جوا الإنسان, يعني أي زول بيعيش مشاعر الفرح بيعيش مشاعر الحزن, فهي حاجة لا تورث, هي حاجة أنت بتعيشها. ممكن إحنا نتعلم كيف نتعامل مع الحاجات دي بصورة من أهلنا مثلا, ممكن أهلنا يكونوا هم سبب في إنه يعلمونا كيف نتعامل مع مشاعرنا أو كيف نقدر نتحكم فيها, بس إنه هي تورث دي يعني هي لا تورث يعني المشاعر دي.
0: صراحة شكرا ديسكفر للسؤال الجميل, نحييك عليهم, ومبسوطين كمان لأنك أنت بتسأل أسئلة في غاية الأهمية, وتحية لك. وكمان عن نفسي أشكر الغالي دايما عوض في السهل للغيبة الطويلة جدا جدا, ومبسوطين لوجودك معانا في الصباح وانت بتطمننا على أحوالك وصحتك. شكرا لوجودك معانا في صباح بلدنا. وبنحيي كل الناس اللي بتسمعنا ونحيي كل الناس اللي بتتابعنا. اسمحوا لنا نذكركم مرة تانية بأنكم أنتم ممكن تتواصلوا معنا من خلال الواتساب على الرقم 0-35-79-76-35-39. قول لنا رأيك، اطرح لنا سؤالك، ولو في حاجة شغلاك، لو في موضوع كمان نفسك إنك تكتب لنا في الواتساب مرحب بك. نذكر كمان إنك تحمل تطبيق راديو سمر وتشاركنا، إحنا راديو تبتسمعنا وتشاهدنا هسي، لكن برضو ممكن تسمعنا صوت يعني على الابليكيشن بتاعنا. ممكن تحمل تطبيق راديو سمر من جوجل وتقدر تسمعنا وتتابعنا، وعلى الساتلايت ممكن تسمعنا كمان وتتابعنا صوتيا، وكل وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تخش وتتصفح وتشوف برامجنا وتشوف مواضيعنا. وعندنا كم بودكاست جديد ولا صح يا إنجي؟
1: بودكاست مميز جدا يا جماعة، بودكاست جرعة وعي الجزء الثاني. طبعا جرعة وعي يا جماعة الجزء الأول كان مع أستاذ سمعان والأستاذة بايا أو أستاذ ابتهاج بالأصح، طبعا اللقب بتاعها بايا يعني. صراحة كان حاجة جميلة جدا جدا جدا جدا جدا، وكان بودكاست مميز جدا بوجود بايا وسمعان. لكن المرة دي كمان يعني البودكاست جميل جدا ومميز جدا برضو بحضور سمعان والأستاذ العزيز جدا والغالي علينا جدا أستاذ الباشمهندس رأفت. مميز جدا وحلو جدا والموضوع حلو جدا. بنشجعكم جدا يا جماعة أنتم تحضروا بودكاست جرعة وعي، بينزل كل يوم الأربع تمام في كل المنصات بتاعتنا، كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي قناتنا على اليوتيوب. بينزل الساعة 7 بتوقيت السودان. افتح الفيسبوك حسي وحتلقى انه اوريدي في حلقتين نزلوا، امشي احضرهم. الحلقات بسيطه جدا، حي بتاعت ربع ساعه، ما حي زمن طويل. احنا حاسين بنقعد هنا ساعه ونص، لكن هناك حي قصيره جدا حتقدر تحضرها بسهوله وببساطه. وشاركنا كمان برايك لما تحضر حلقه، قول لنا رايك شنو في الموضوع يعني.
0: يعني احنا نفسنا نسمع تعليقات الاخرين، نسمع تعليقاتهم على الصفحه بتاعتنا. حقيقه احنا عملنا ابديت جديد للتطبيق بتاعنا. قول لنا رأيك في التطبيق الجديد، رأيك شنو في التقسيمة بتاعتها أو النظام بتاعه الجديد، ويعني حتى اللغة اللي ممكن تسمعها في إمكانك تسمع اللغة العربية واللغة باللغة بتاعت دارفور، وممكن كمان الإنجليزي يعني في خيارات. يعني أنت بتخش لراديو سمر الأم، بعد كده بتلقى داخلة في راديو سمر فور
1: بالضبط،
0: وفي البرامج يعني حتى يعني مواضيع مختلفة، وممكن تكون على الابليكيشن شغالة وانت تختار، وممكن تسمع الحاجة اللي انت داير تسمعها. فيعني احنا منتظرين يعني نسمع ارائكم، وانتوا اكتبوا لنا ارائكم شنو بالتطبيق الحديث الجديد اللي احنا.
1: وزول كان عنده الابليكيشن القديم، يقول لنا الفرق كان بين الابليكيشن القديم والابليكيشن الجديد والحاجة اللي عجبته في الابليكيشن الجديد. لو انت لاول مرة حتنزل الابليكيشن الجديد، نزل الابليكيشن وكمان شوفه وجربه وورينا كمان لو انت في حاجه بس حسيت انه هي ما مفيده او ما مسهله لك الموضوع، او حاسس انه الموضوع صعب مثلا او كده. ورينا وجهه نظرك، ورينا الفيدباك بتاعك، احنا منتظرينك جدا. وحباب ارائكم. طبعا هنا ده فيدال قال كلام حلو شديد. فيدال طبعا متكيف جدا من الموضوع، فبيقول هي انج اند هيثم، اي ثينك ذس توبيك از بروجريسنج progressing well now. That is a second episode, meaning a full episode the next day. You can discuss it in the coming days. Okay. فبيقول تاني بيكمل بيقول Mr. Haysam, Mr. Angie wants to talk about the topic specifically so that people can participate and understand it. I'm looking for a way to make the discussion work. If you see any suggestions, will deliver information that deliver into the topic in another episode, God willing. طيب صدقني يا أخي يا فيدال، يعني حنحاول نعمل كده فعلا. لو حاسين فعلا إنه الموضوع محتاجين نتكلم فيه أكتر، ممكن برضو تكتبوا لنا تشاركونا بالنقاط الحاسين إنه دي حاجات محتاجين نتكلم فيها بصورة أكبر وأعمق، وحنكون بنرتب لحلقة تانية تكون بتخدم نفس الموضوع أو بتتكلم عن نفس الموضوع، بحيث إنه هي تكون بتوضح لكم الموضوع بصورة أحسن.
0: أنا أظن إنه فيدال سأل لأنه في البداية يمكن الفكرة ما كانت واضحة عليه وما كانت واضحة عليهم. لكن أفتكر لما يعني اتضحت له الصورة قدر على أنه يشارك الموضوع بصورة أوسع.
1: لكن في الحقيقة يا هيثم أنه الشعور ده ما بس إحنا عشناه، بس في شخصيات في الكتاب المقدس عاشوا نفس الشعور اللي إحنا بنعيشه حاليا. يعني مثلا زي الرسول بولس، الرسول بولس كان بيقول إنه في آية معروفة جدا

0: وبتعرف الله حق وكل حاجة, لكن في نفس الوقت أنت بتعمل الغلط, بتلقى نفسك أنك أنت بتقع في الغلط, بتلقى نفسك أنك أنت بتعمل الشر, بتلقى نفسك أنك أنت بتكذب, بتلقى نفسك أنك أنت بتضطهد, بتكره, بتلقى نفسك أنك أنت بتأذي شخص تاني, بتلقى نفسك أنك أنت بتقع في خطية أو عادة معينة سيئة, يعني حاجة مقيداك أو رابطاك جدا, فبتلقى نفسك أنك أنت رغم أنك أنت عارف أنه ده غلط وعارف أنه ده شر وده ما مفروض أكون أنا بعمله, لكن بتلقى نفسك أنك أنت شنو بتقوم بتعمله. وده من أكبر الصراعات اللي إحنا قاعدين نعيشها وما عشنا إحنا برانا, حتى الرسول بولس كان بيعيش الصراع ده. فده بيوري أنه ده شيء طبيعي إنه إحنا قاعدين نعيشه, ودي حياة كتير إحنا قاعدين نعيشها وطبيعية إحنا بنعيشها. حتى النبي داود بنلقاه إنه مثلاً في بداية المزمور أو في بداية صلاته بيكون كاتب شنو, بيقول يا رب مثلاً ليه بيحصل كده, ومثلاً ليه أعداء إذل بيفوزوا علي, مثلاً ليه ده قدر ينتصر علي. لكن يجي تاني في نهاية المزمور أو في نفس الصلاة اللي هو كان بيصليها, يجي يقول يا رب أنا واثق فيك, أنا عارف إنك أنت حتنصرني, عارف إنك أنت حتحميني, وعارف إنك أنت اللي بتعضدني وإنت اللي بتسندني. ففي نفس الصلاة بتلقى نفسك إنك أنت في أوقات بتسأل ربنا ليه يا رب ممكن ده يكون بيحصل, لكن في نفس اللحظة تيجي تقول شنو, يا رب شكرا إنك أنت اللي بتحميني وإنت اللي بتحفظني وإنت بترعاني. ما برا أنا إحنا بنعيش, فأنت ما تحس نفسك إنك أنت براك, إنك أنت بتعيش الشعور بتاع إنك أنت حاسب شيء ونقيده. لكن في علاج لده, في خطوات عملية ممكن نعملها قصاد الحاجة دي يا هيثم. من ضمن الحاجات الضروري أنه أنا أكون بستوعبة وأكون فاهمة كويس جدا أنه أنا ما ينفع برضو أكون ما بخطي خطوة اتجاه نفسي واتجاه مشاعري. أول حاجة أنه أنا أسميها مرات كثير إحنا ما بنسمي مشاعرنا يا هيثم, يعني ما بنقول انه انا مثلا يا اخي يعني مثلا حاسب الفرح وحاسب نفسي انه زعلان في نفس الوقت, خلاص انا حسمي حاجه واحده, هقول يا اخي انا بس مبسوط. يا زلمه مبسوط بس, انا مبسوط بس, طيب ما في حاجه تاني مزعلك؟ واذا ممكن تكون فعلا في حاجه مزعلك وفي حاجه فعلا انه هي الفتره دي تمام مبسوط منها, لكن ما بتسميها تمام. فدي من اكبر المشاكل احنا ممكن نكون بنقع فيها, انه احنا ما بنسمي مشاعرنا بصوره كامله, ما بسمي انه انا زعلان وانه انا مبسوط في نفس اللحظه, وزي بنحس انه يا اخي تحس نفسك انك انت زي كانه ده يعني يا اخي كيف انا اسمي حاجتين في نفس اللحظه بنفس يعني وهم حاجتين نقيض بعض, كيف انا اسميهم الاثنين مع بعض؟ لكن في الحقيقه انه انا اقول انه انا حاسب الفرح وانا حاسب الحزن.
1: الحته دي انجي قلناها قبل لكن نرجع ونأكدها تاني, إنه نحنا ما ورونا كيف نعرف نفسنا أو ما عرفنا كيف على إنه نقول الحاجة اللي جوانا بالطريقة الصح, ولأسباب كثيرة جدا على إنه ما كان بنشوف المثل اللي قدامنا على إنه بيوري أو بيقول الحقيقة اللي جواه, لأنه كلها كانت مخفية. أبوي صح. بيعيش نقيد, أمي, بيتنا, أخواني كده, يعني حتى يعني إحنا قلت أن ثقافة إنه يعني نتعالج أو نواجه الحقيقة دي أو نقدر نسمع ما عندنا, دي المشكلة الكبيرة. فعشان كده يعني وأنا بنمو وأنا بتشكل وأنا يعني بسمع وبشوفها قدامي وهي بتتعاش يعني من قبل أقرب الناس لي, فدي دي واحدة من الحاجات الصعبة. لكن في الوقت الراهن ما بعيد على إنه إحنا نقدر ناخد خطوة جريئة جدا على إنه إحنا نعيش حياة سليمة صحيحة كاملة, على إنه نساعد نفسنا. يعني ما نقول الكلام ده هسي, ولكن برضو نستمر على إنه إحنا بنخفي المشاعر دي وإحنا ما قادرين نسميها, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا إذا أنا لغاية هسي ما حقدر أواجه حقيقة دي أسميها شنو وأخذتها في هذه الجزئية مهمة جدا في حياتي عشان أقدر أعيش بسلام في حياتي. فأنا لمتين حقود أتلون, لمتين حقود أتشكل بالطريقة دي, أقعد يعني موهوم بالأنا فيهم, ممكن أكون تعبان فعلا بعيش صراع حقيقي, لكن المسيطر عليه حاجة واحدة, مسيطر عليه على إنه خلاص أنا كده مبسوط بالنفاق بالكذب, يعني ما حتكون تاني ده تمثيل
0: صح,
1: لأنه التمثيل حينتهي, لأنه الموضوع ما حيستمر كتير, فأنت حتتأذي, فانت يعني حتى يعني الصوره اللي حتعيش بيها حتتعب الناس التانيين. يعني انت ما بتديني الحقيقة لكن بتمشي هناك وتتعب والناس التانية
0: هو في الحقيقة كمان.

0: هيثم، في ناس بيكونوا فاكرين انه بالطريقه دي هم بيريحوا ناس تانية. يعني مثلا زي ما انت قلت، ذكرت مثل حلو جدا، يعني مثلا انا بشوف انه ابوي تعبان جدا، ممكن يكون تعبان جدا من الشغل، وانا شايف انه هو تعبان من الشغل، بس عمره ما بيقول او ما بتطلع من خشمه كلمه انه انا تعبان من الشغل دي، ما قاعد تطلع نهائي، وما قاعد يقولها، ما حصل مره قالها. يعني ما حصل مره كده الاب قال انه يا اخي انا تعبان من الشغل، لكن دايما بس بيكبتها مثلا، او ماسكها، او بيقول يا اخي انا لازم انا استمر عشان اكل اولادي مثلا، عرفت؟ فما ما بيتكلم بيها. والولد مثلا قام انه شاف دي الرجاله كده، يلا
1: طبعا
0: سمعه انه دي كده دي الرجاله دي كده، انا راجل، انا كده مسؤول، انا كده زول، انا عارف وضعي كويس، انا عارف ان انا عندي اسره، انا عارف اضبط الوضع كويس بصوره كويسه، بس في الحقيقه هي دي ما الرجاله. في الحقيقه هي الرجاله، ما انك انت الرجاله الحقيقيه هي انك انت فعلا ما تتنازل عن مسؤولياتك، لكن ما لها علاقه بانك انت تقر بمشاعرك. وده فرق مهم جدا، مهم ان احنا نكون بنفرق بين الحاجتين دي. انه انا ما عشان اكون انا قوي وصلب وكذا نظام، انا زول بتحمل المسؤوليه، انه انا ما اقر بانه انا عايش حاله صراع جواي. انا ممكن اقر بالحاجه دي، لكن في نفس الوقت انا اكون متحمل المسؤوليه عادي جدا.
1: هنجي يعني خلينا اخذ يعني نقطه مهمه جدا، ومرات ممكن يكونوا في ناس يعني في ابهات 200 اخر مره شفت ابوك فرحان، والفرح ده تعبير عن نجاح هو عمله، وهو جاي فرحان بيعبر لكم عن الحاجه اللي جواه. ممكن تكون حاجه صعبه، ما في ناس ما شافت ابهاتهم هم بيعبروا عن حقيقه الفرحه اللي جوا، يعني حتى بالمولود احيانا بالمولود يعني بتكون لحظيه لكن برضو مخفيه بصوره ما، لانه ما قاعد يفرح كثير. دي ما السمة بتاعته، دي ما يعني ما بشوف فيه
0: ولا حاجة، شايل الهم
1: شايل الهم ليه ليه ليه ليه
0: صح، دي حقيقة.
1: الأم مرات كثيرة بتكون منهارة، ما كل الأمهات، لكن في أمهات يعني متصالحات مع نفسها ومع بناتها، حتى في يعني حاجة هي متأذية منها جدا من زوجها، حتى من أبو العيال نفسه. هل في بيت بتقعد مع أمها تحكي لها أبوك عمل فيني كده كده 1 2 3، ولا بتديس وبتحكي؟ يعني حتى التعبير بتاع الحب ما بيكون باين، ما بيكون واضح، نتيجة إنه هي مكسورة مجروحة زي ما قلت. لكن ما بتخلي عشان أولادي
0: تقول يا لازم أقوم بشغلي، لازم أكلهم، لازم أشربهم، لازم أنظف لهم البيت، لازم أهتم بهم، أراعيهم.
1: ناس أمي حيقولوا شنو؟
0: صح، ده حقيقة، ده
1: ناس
0: حقيقة.
1: ناس هايبي حيقولوا شنو؟ يعني أنا بكون عايش نقيض صعب جدا جدا، ده ما أنا أخوان، أنا من جوا متآزية، من جوا أنا منتهية، بس عشان خاطر ما حقدر أسيبه. ما هذا الكلام اللي إحنا بنقول، إحنا ممكن نقول الكلام كأنه بعيد مننا، لكن هو جوا في بيوتنا،
0: صح،
1: هو جوا موجود في بيوتنا الضيقة، وحاجة مؤلمة. يعني حتى الأمراض المختلفة أمثل وأطلع برا إنه ناس بيتنا كويسين وكلام، لكن هو من جوا حالة صعبة، في مرض وفي كسر وفي حصر وفي حاجات كثيره، نتيجه انه خايفين من الناس، نتيجه انه احنا ما قادرين نتكلم
0: الحقيقه.
1: وده من حق، يعني من حق اي زول كلمتين،
0: لكن المهم يلا يا هيثم، زي ما احنا قلنا انه ضروري انه انا لازم اكون بمشي بروسس للعلاج ده.
1: نعم
0: تمام، لازم امشي بروسس، انه زي ما قلنا في البدايه انه لازم اسمي مشاعري. تسميه المشاعر على فكره ما بتاخد يعني ما بتاخد يوم ولا يومين، ممكن تاخد زمن طويل جدا انه انا اسمي مشاعري، بس اسميها، عارف اسميها صح، يعني عارف اقول انا الشعور جواي ده شنو، عارف اقول يا اخي انا كلمه انا خايف دي، ما بس اقرب اسم جاني كده خلاص انه انا خايف، خلاص انا اسميها ده انا خايف. ممكن يكون ما خوف، ممكن يكون توتر، ممكن يكون ما توتر، ممكن يكون يعني ذكرى معينة أنا مر بيها. ممكن تكون حيات كثيرة جدا، ممكن ما تكون نفس المسمى الأول الجاني، ممكن يكون في مسمى تاني لها أفضل، فأقعد وأسمي مشاعري. تاني حاجة يا هيثم ضروري أنا لازم أعملها، إنه بعد ما أنا أسمي مشاعري أسأل شنو خلى إنه مشاعري تكون موجودة، ليه أنا حاسة بيها كده، ليه أنا الشعور ده حاليا أنا حاسة بيه، ضروري أعرف المصدر وين وأكتب. لو انا مثلا حاسه، لو انا كانجل زول طبعا بنسى عادي كده، حتى حاجاتي اللي بتخصني بنساها عادي جدا، فاقعد اكتب اقول يا اخي انا مثلا حاسه بكده وحاسه بكده، طيب ده المخلي انه الشعور ده يكون موجود شنو؟ الشعور ده بسبب ذكرى مثلا، بسبب الزول ده مثلا لما تصرف معي تصرف فلاني، بسبب انه يا اخي مثلا تكرار موقف معين، بسبب ظروف معينة اتوضعت مثلا للأسف خدتنا احنا كلنا في الحتة دي مثلا. اكتب المصدر، المصدر هو شنو. بعد ما اشوف المصدر لازم افصل بين شعوري وبين قراري، لانه مرات يا هيثم يعني احنا بنكون مأذيين من الناس في حياتنا، بس لو انا جيت تصرفت من ناحية المشاعر تمام، هألقى نفسي انا شنو قلت يا اخي خلي الزول ده، اخليه عديل، لا اتكلم معاه ولا نتناقش ولا نحاول ولا بتاع، يا زول بخليك وبمشي بس وانتهينا. انتهي من القصه دي تماما، انتهي من القصه دي من شنو، انه انا خليت الشخص كله كده على بعضه. بس في الحقيقه انا ما بقول انه ده ما حل، وما بقول انه ده ما ممكن يبقى قرار، بس لازم يكون حتى لو في قرار معين انا داير اخده تمام، انه لازم القرار ده يكون مفصول تماما عن شعوري، قرار انا اخذته بكامل وعي واراده وعقل ومنطق تمام. وطبعا ما بنتجاهل فيه والمشاعر، لكن ما المشاعر هي اللي تسوق، لازم انا يسوقني عقلي، تسوقني ارادتي، تسوقني نظرتي لقرايتي للموقف، قرايتي للظروف في علاقات انا ما حعرف اقطعها تمام، حاكون مستمر فيها، لكن العلاقات المستمر فيها حاستمر فيها بياتو شكل، يلا لازم اخذ هنا قرار، والقرار لا بد انه يكون بعيد عن الاحساس الاقوى هو شنو، او مشاعري الاقوى هي شنو. ومهم جدا وانا بعمل كل البروسيس دي ما تكون بعيدة من ربنا، لازم البروسيس دي لما تكون موجودة أو أنا بعملها لازم أعملها قدام ربنا، أقول له يا ربي يا أخي أنا قاعد أحس بكل الحاجات دي، أنا قاعد يحصل معي كل اللي بيحصل ده، أنا مسمي المشاعر دي مثلا كده كده كده كده كده، كل الحياة دي أجيبها قدام ربنا، لأنه ربنا ما داير إنه أنا أكون بعيش الصراع ده بعيد عنه، أو أعيش مشكلة معينة بعيد عنه، أجي وأنا حألقى راحة كبيرة جدا، حألقى نور لبداية الطريق أو لبداية الحل، هألقى نور بيقودني يوديني للحل أنا ممكن أكون بعيشه. وآخر حاجة وأهم حاجة إنه أنا ما أستعجل نفسي يا هيثم، أهم حاجة إنه أنا ما ينفع أكون بستعجل نفسي في إنه أنا لازم ألقى حل بسرعة، لازم أوصل لنتيجة بسرعة، لازم يعني الموضوع ده ينتهي سريع، ما أستعجل نفسي، لأنه مرات الاستعجال حيخليني أخذ قرار وبعدين استوعب انه القرار ده ما هو كان القرار الصحيح، او ده ما هو كان القرار المناسب، فارجع نفسي انا استعجلت نفسي وما اتعلمت في البروسيس دي، ما اتعلمت في الفتره كان ممكن اقضيها اطول من كده. فحلو شديد انه اكون ماشي سكه علاج بدون استعجال، بدون ما احكم على نفسي، بدون ما اضطهد نفسي، لانه مرات احنا زاد من اضطهد نفسنا، بدون ما أطهد نفسي، بدون ما أقلل من نفسي. والفكرة دي حتعلمني وحتوريني وحتعرفني بنفسي أكتر، حتخليني أقدر أعيش نفسي بصورة أكبر، إذا كان جوا البيت برا البيت، إذا كان في علاقاتي في شغلي في حياتي في خدمتي، هعرف أعيش أنا بصورة صحيحة.
1: دي الحقيقة إنجي، الصراع ما موضوع سهل، ونتمنى نرجع للمصدر الحقيقي هو الله، لأنه من غيره كده إحنا حنتعب جدا، من غير ممكن نكون في وضعية صعبة، لأنه هو الرسمنا، هو الخلقنا، هو الأوجدنا، فمن غيره إحنا حنكون تايهين. هو اللي بيعرف يدينا الإمكان، يدينا القدرة عشان نقدر نواجه الصراع الداخلي اللي إحنا بنعيشه. ودي الحاجة اللي احنا متمناه في الحلقة بتاعتنا، انه نكون قريبين من ربنا، انه احنا نكون قادرين على انه احنا نعرف قدر شنو الصراع ده بدون الله ما بيتحلى. يمكن كل واحد فينا عنده نقيض، لكن الجميل انه ما لازم يفضل أسير له. الإنسان ما بيتحدد بأضعف لحظة في حياته، لكن بالقرار اللي بياخده. وبعد كل سقوط ربنا ما بيشوف بس يعني إحنا من الليل شنو، لكن بيشوف الإنسان ممكن بكرة نبقى عليه، لأنه هو بيعرف المستقبل، لأنه هو بيعرف كل حاجة. فعشان كده الاعتراف وتحمل المسؤولية وطلب المساعدة والاستمرار حتى لو وقعنا، ده شيء مهم جدا جدا على إنه في أمل، في أمل. لو كان الإنسان مستحيل يتغير ما كان في حاجة اسمها أمل. طالما إنه في أمل ممكن. دي ما حاجة صعبة في إنه إحنا نثق في ربنا إنه صعب إنه نتغير. كل شيء ممكن لو

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
2: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
1: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
2: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي، وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الرابع عشر. وذات سبت ذهب عيسى إلى دار أحد قادة الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وكان قدامه رجل مصاب بالاستسقاء. فقال عيسى لعلماء الشريعة والفريسيين:
2: هل الشفاء في يوم السبت حلال أم لا؟
1: لكنهم سكتوا، فأمسك الرجل وشفاه وصرفه، ثم قال لهم:
2: من منكم يسقط ابنه أو حتى ثوره في بئر في يوم السبت ولا يخرجه حالا؟
1: فلم يقدروا أن يجاوبوه على هذا. ولما لاحظ كيف أن المدعوين اختاروا أحسن الأماكن، ضرب لهم هذا المثل فقال:
2: متى دعاك أحدهم إلى وليمة عرس لا تجلس في أحسن مكان، فربما دعا واحدا أهم منك، فيأتي الذي دعاكما ويقول لك: أعط مكانك لهذا الرجل، فتنسحب بخجل لتأخذ أقل مكان. بل متى دعيت اذهب واجلس في أقل الأماكن أهمية، فمتى جاء الذي دعاك يقول لك: يا عزيزي ارتفع إلى مكان أحسن، فتكرم قدام كل الضيوف الموجودين معك، لأن كل من رفع من قدر نفسه ينزل، ومن أنزل من قدر نفسه يرتفع.
1: ثم قال عيسى للذي دعاه:
2: متى عملت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباؤك ولا جيرانك الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتنال جزاءك. بل متى عملت وليمة فادع الفقراء والعاجزين والعرج والعمي، فتكون مباركا، لأن هؤلاء ليس بإمكانهم أن يجازوك، فتنال جزاءك في قيامة الصالحين.
1: ولما سمع أحد الموجودين هذا الكلام قال له:
3: هنيئا لمن يتناول الطعام في مملكة الله.
1: فقال له عيسى:
2: رجل عمل وليمة عظيمة ودعا كثيرين، وفي وقت الوليمة أرسل عبده ليقول للمدعوين: تعالوا كل شيء جاهز، لكنهم أخذوا يقدمون الأعذار بطريقة واحدة. فقال الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب وأراه، من فضلك أعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 أزواج من الثيران وأنا ذاهب لأختبرها، من فضلك أعذرني. وقال آخر: أنا تزوجت ولهذا لا أقدر أن أجي. فرجع العبد وأخبر سيده بهذا، فغضب صاحب الدار وقال للعبد: أخرج بسرعة إلى شوارع البلدة وحواريها، واحضر إلى هنا الفقراء والعاجزين والعمي والعرج. وقال العبد: يا سيد، نفذت أمرك وما زال يوجد مكان فارغ. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الدروب والحارات وألح عليهم أن يأتوا لكي تمتلئ داري، فإني أؤكد لكم ولا واحد من أولئك المدعوين يذوق من وليمتي.
1: وكانت جماهير قفيرة من الناس تسير مع عيسى، فالتفت وقال لهم:
2: إن كان واحد يأتي إلي ولا يكره أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل حتى نفسه، لا يقدر أن يكون تلميذي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذي. لنفرض أن أحدكم أراد أن يبني برجا، ألا يجلس أولا ويعمل حساب التكاليف ليرى إن كان عنده المال الكافي لإتمامه؟ وإلا بعدما يضع الأساس لا يقدر أن يكمل، فكل الذين يرون المنظر يضحكون عليه ويقولون: صاحبنا هذا بدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أو لنفرض أن ملكا على وشك أن يحارب ملكا آخر، ألا يجلس أولا ليرى إن كان يمكنه أن يواجه بعشرة آلاف رجل الذي يأتي عليه بعشرين ألف، وإلا يرسل إليه وفدا وهو ما زال بعيدا عنه يسأله عن شروط الصلح. وبنفس الطريقة كل واحد منكم لا يتخلى عن كل ما عنده لا يقدر أن يكون تلميذي. الملح شيء جيد، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لا للتربة ولا للمزبلة، بل يرمى في الخارج. اسمعوني يا من لكم آذان تسمعون.

0: لوقا الأصحاح الثاني عشر. وفي أثناء ذلك اجتمعت آلاف كثيرة من الناس حتى داس بعضهم بعضا، وأخذ عيسى يكلم تلاميذه أولا فقال:
1: احذروا من خمير الفريسيين، أي النفاق. كل مستور يعلن وكل سر يعرف، فكل ما قلتموه في الظلام سيسمع في نور النهار، وما همستم به في الأذن خلف الأبواب المغلقة سينادى به من على السطوح. وأقول لكم يا أعزائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم ثم لا يقدرون أن يفعلوا أكثر من ذلك، لكني أريكم من تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل الجسم له القدرة أن يرمي في الجحيم. نعم أقول لكم، هذا خافوا منه. يبيعون الخمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها. أما أنتم فحتى شعر رؤوسكم معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أغلى من عصافير كثيرة. وأقول لكم، كل من يشهد لي قدام الناس يشهد له الذي صار بشرا قدام ملائكة الله، ومن ينكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. كل من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يكفر بالروح القدوس فلن يغفر له. ومتى أخذوكم إلى المحاكم وقدام الولاة ورجال السلطة؟ فلا تقلقوا بشأن كيفية الدفاع عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدوس يلهمكم في ذلك الوقت بما يجب أن تقولوه.
0: وقال له واحد من بين الشعب:
2: يا معلم، قل لأخي أن يعطيني نصيبي من الميراث.
0: فقال له:
1: يا عزيزي، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
0: وقال لهم:
1: انتبهوا، احترسوا من كل أنواع الطمع، لأن حياة الإنسان ليست في كثرة أملاكه.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل غني أنتجت أرضه محصولا وفيرا، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل؟ ليس عندي مكان أخزن فيه محصولي. ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها وأجمع فيها كل غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، عندك خيرات وفيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وتنعمي. لكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة نفسك تسترد منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ فهذا هو مصير من يخزن الكنوز لنفسه ولكنه ليس غنيا في نظر الله.
0: وقال لتلاميذه:
1: لهذا أقول لكم أن لا تقلقوا على طعام لمعيشتكم ولا على ملابس لأجسامكم، لأن الحياة أهم من الطعام والجسم أهم من الملابس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن أو مستودع، والله يرزقها. أنتم أهم من الطيور بكثير، هل يقدر واحد منكم مهما قلق أن يضيف ولو ساعة واحدة إلى عمره؟ فإن كانت هذه الأمور الصغيرة خارج إمكانياتكم فلماذا تقلقون على الباقي؟ تأملوا الزنابق وكيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. لكني أقول لكم، ولا حتى سليمان في كل جلاله كان يلبس مثل واحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويرمى غدا في النار يلبسه الله بهذه الطريقة، فكم بالأولى يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تهتموا بما ستأكلون وتشربون ولا تقلقوا، كل هذه الأمور يجري وراءها أهل الدنيا، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليها. بل اطلبوا أن تمتد مملكته، وهذه الأمور تعطى لكم بالإضافة إلى ذلك. لا تخف أيها الغطيع الصغير، فأبوكم رضي أن ينعم عليكم بالمملكة. بيعوا أملاككم واعطوا صدقة، اقتنوا لأنفسكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماء لا ينفد، حيث لا يقترب منه لص ولا يفسده سوس، لأن قلبك يكون في المكان الذي فيه كنزك. كونوا مستعدين لابسين ومصابيحكم مشتعلة، وأنتم مثل رجال ينتظرون رجوع سيدهم من وليمة العرس، فمتى وصل وطرق على الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم ساهرين. أقول لكم الحق، إنه يلبس للعمل ويجلسهم إلى المائدة ويأتي ويخدمهم. هنيئا لهؤلاء العبيد إذا وجدهم سيدهم مستعدين، حتى ولو جاء في نصف الليل أو قبل الفجر. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة يجيء اللص لما ترك داره تنقب. كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها.
0: فقال بطرس:
3: يا سيد، هل تقول هذا المثل لنا أم للكل؟
0: فقال عيسى:
1: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين نصيبهم من الطعام في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد، أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن قال هذا العبد في نفسه: سيدي سيتأخر في الرجوع، وأخذ يضرب العبيد والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع الكفار. والعبد الذي يعرف إرادة سيده ولم يستعد ولم يعمل ما يريده سيده يضرب ضربا قاسيا، أما الذي لا يعرف إرادة سيده ويعمل ما يستحق الضرب فإنه يضرب ضربا أخف. كل من أعطي الكثير يطلب منه الكثير، ومن أوكل إليه الكثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون قد اشتعلت فعلا. لي آلام لا بد أن أتألمها، فسأكون في ضيق شديد حتى تنتهي. هل تظنون أني جئت لأبعث السلام في الأرض؟ لا بكل تأكيد، بل الانقسام. فمن الآن يكون خمسة في عائلة واحدة منقسمين على بعضهم، ثلاثة ضد اثنين واثنان ضد ثلاثة، الأب ضد الابن والابن ضد الأبي، الأم ضد البنت والبنت ضد الأم، الحماة ضد زوجة ابنها وزوجة الابن ضد حماتها.
0: وقال للشعب:
1: إذا رأيتم سحابة طالعة في الغرب في الحال تقولون سينزل المطر، وفعلا ينزل المطر، وإذا هبت ريح الجنوب تقولون سيأتي حر شديد، وفعلا يأتي حر شديد. يا منافقون، تعرفون حالة الطقس من منظر الأرض والسماء، فكيف لا تعرفون حالة الزمن الذي تعيشون فيه؟ لماذا لا تدركون ما هو حق من تلقاء أنفسكم؟ فمثلا إن أخذك خصمك إلى المحكمة، ابذل جهدك وأنت في الطريق لتصطلح معه لئلا يجرك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، والشرطي يضعك في السجن. أؤكد لك أنك لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه، فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدوية، علامات لموسى. تعالوا نسمع سفر الخروج الأصحاح الرابع.

نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، قصص قصيرة. دعوة لك تسمع القصص دي وتعرف أهميتها ودورها في حياتنا كبشر.

0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور العمل الجماعي.
1: بلاك متل ورئيتي أدرى أتانسينا كين. Kwa kitsi, asa bereke mitil kelkame doa kandi.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-56-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية مثل السامر الصالح. المثل ده المسيح قاله، وفيه كلام كتير جدا جدا مهم ومفيد لكل زول بيسمعنا وهو بيتعامل مع الآخر بياته طريقة.

0: شباب ازيكم يا اخ؟
1: اهلا يا سمعان.
0: زمن طويل متابعين يا اخ.
1: بامانه قلت لكن مبسوطه بشوفتكم
0: انتوا، لكن ما تجي تزورونا يا اخي، انتوا بقيتوا قرايب ما كويسين يا اخي مالكم قال.
2: هو الاغراب يعني،
0: اللي تمشي ليه قرايبكم بس
2: يا زول؟ هو الاغراب بامانه، كل زول يمشي يشوف اقرباءه بوين ويزوروا زيكم.
1: ما انه مالك احنا يا زول،
0: مالكم الزمن تغير يا هيثم. هي زول يمشي ليه قريبه؟
2: ولا هو زول ما قريبك زكت تمشي ليه ولا شنو؟ كان قال لك انت من
1: وين قريب؟ انت بتمشي ليه لما تمشي للغريب؟
2: انت من وين في الله؟ لا
1: ما هو
2: ولعانات يا يوم تجي والغاسات والخدمات بتجي الا للناس اهلال.
0: لكن يا باي انا دار اقول لكم، انا قريت قصه لي موضوع زي ده، انه قريبك ده ما بسال في الدم.
1: اها هي كان قريبك كيفين؟ كان ما ود عمك ود خالتك يا باي
2: من بلدهم؟ من وين في الاهل؟ من وين في الاهل؟
0: المسيح ده ادى فكره مختلفه خالص.
3: وين الكلام
0: قريب
2: كيف؟
0: تعالوا نقرا في انجيل لوقا 10 من 25 ل 37.
1: تمام.
0: الكلمة المقدسة بتقول: وتصدى له أحد علماء الشريعة ليجربه فقال: يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب: أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، أو أحب قريبك كنفسك. فقال له: جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا. لكنه إذا كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع: ومن هو قريبي؟ فرد عليه يسوع قائلا: كان إنسان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثيابه وماله وجرحوه ثم مضوا وقد تركوه بين حي وميت. وحدث أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق فرآه ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. وكذلك مر أيضا واحد من اللاويين فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إليه ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. إلا أن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه أخذته الشفقة عليه فتقدم إليه وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا ثم أركبه على دابته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له: اعتني به ومهما تنفق أكثر فإني أفيك ذلك عند رجوعي. فأي هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريبا للذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجاب: إنه الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب وأعمل أنت هكذا.
3: الله عليك
2: يا سلام. نصدق على فكرة قلب المفهوم الحقيقي.
0: تقولي ليه ما شري قريبتك؟
2: انت عشان كده بيجوا ناس من برا ترخى واجات لامعين لامعين وصفر صفر
0: ولا بيعرفون،
2: لكن هم اقربائنا في الانسانيه.
1: ايوه
2: بس كده ادوني فرصه كده زي حلي زي حلي زي حلي
0: النظر مش بهذا.
1: وانا الليله كنت مستعده عشان احكي لكن خليته لك يا ابني.
2: هاي لبري يا ناس كده خلاص حكيتي بدل ما نتشاكل حكيتي انسى
1: اللي تحكيه
2: بري يا ناس احكيه اديته لك
0: يا اخوان. هو الوقت حينتهي. تفضل يا ابتهاج
2: قولي يا ناس. قال لك النص ده بيوري انه واحد من الناس اللي بيعرفوا كتاب الله داير يجي يجرب المسيح ده كده ويقيسه ويعرفه ويختبره
0: ويشوف افكاره.
2: ايوه والغرض من التجربه انه يسقط في الاجابه.
3: هو المسيح ده بيجربه لكن
2: ايوه في ناس كثيرين بيجوا بيتعاملوا معاه يشوفوا هم بيعرف قدر شنو لانه المسيح كان بيتكلم كلام السماويات. فقام قال لي: يا معلم. شوف هو داير يجربه لكن قال لي يا معلم،
3: ده وصفه كده.
2: ايوه
3: تريحه.
2: قال لي: انت وريني اسو شنو عشان انا يكون عندي حياه ابديه انجو يوم القيامه. قام المسيح رد له بتكنيك الاجابه تكون في شكل سؤال. قال لي: انت مكتوب عندك شنو في كتاب الله وبتقراه كيفين بتفهمه كيفين؟ قام العالم ده، شوفي عالم، العالم ده قال له: مكتوب حاجه معروفه من البديهيات، تريد الله تعبد الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل قروشك ومن كل فكرك وتحب قريبك زي روحتك دي. قال له: جوابك صحيح، لو عملت ده انت حتحيا. أها طبعا العالم هنا زرة فداير يبرر لنفسه يوسع. ما هو سأل سؤال يغرق المسيح فقام هو غرق
0: داي.
2: فقام داير يبرر نفسه قام طوالي قال لي أها أها أها قريب منه. قال لي المسيح جاوبه إجابة تخليه هو ذاته ينزرع أكتر. قال لي زول كان نازل ما قال لي تعال أضرب لك مثل. قال لي زول كان نازل حكى لي حكاية افتراضية خدته جوا الموقف ودي أصعب أنواع الحجج البرهانية القوية. قال لي شنو؟ قال لي زول كان نازل من أورشليم مدلي ماشي لحلة اسمها أريحة. الزول ده لاقوا حرامية في النص دقوا شرطوا هدومه جرحوا ولما جوا ماشيين خلوه بعد ما شالوا منه أي حاجة خلوه بين حي وميت. أها في الوقت ده لأنه هو في الطريق في زول جماشي. الزول الجماشي ده باين من شكله إنه هو من الناس اللي بيعرفوا الشريعة. ليه؟ لأنه اللاويين في الزمن ذاك عندهم جبة كده زي جبة الإمام ولا جبة القسيس
1: معروفين عندنا. يعني مش
2: معروف. فده زول بيعرف كلام الله ذاته لكنه شنو جمار طوال مرور الكرام. أها ما فاضي عندي وعظة مشغول عندي كلام ماش أقوله ماش أدرس كلام الله. لما مشى تاني بعد شوية جا زول تاني ماشي. الزول الجماشي تاني برضو شافه مستعجل عندي شغل عندي وظيفة عندي مهمة عندي عمل عندي دوام مش خلاه. لكن زول ساي زول ساي دي اللي هي كانت في الزمان داك بتساوي السامري طرش بحر احنا بنسميه ما من أهلنا من ما من الناس المميزين. الزول ده لما جاء مسافر شاف الزول ده حن عليه شفق عليه ادله لقاه مجروح شال رباط وربط محل الجرح ومسكه كويس وشكله كان مكسر عمل له جبيرة وكب عليها زيت وخمر. الزيت والخمر بيوازي الكحول وحاجة تطيب زي مخدر موضعي كده وركبوا فوق دابته الدابة اللي كان ماشي بيها أيوة يعني اتنازل له من وسيلة الراحة بتاعته ركبوا فوق دابته دي وصلوا لحد فندق واهتم به يعني جاب لي أكل وجاب لي دكتور ويجي. لما في اليوم الثاني السامري ده ما عنده شغل ما ماشي قام لما جاء ماشي مشى لسيد الفندق وقال له هي اسمع أنا دايرك تهتم بالزول ده وصى يعني وصى لزول يقوم للزول ده بالخدمات وقام الزول ده قال له اسمع ولما أنا بجي راجع تاني في دربي حق الرجعة ده بدفع لك أي حاجة
0: أنت عملتها
2: أيوة ودينارين دي توازي 2 مليار سيبا زمننا ده مش كثير
1: كثير شديد
2: أيوة. فقام قال لي طوال المسيح بعد ما ضرب المثل ده بس قال لي لما نجي راجع أنا بأي قرش صرفته على الزول العيان ده أنا
1: بدفع لك.
2: فقام المسيح سأل السؤال في عدد 36 قال لي يات واحد من الثلاثة ديل
0: قريب
2: الزول ده طوالي العالم بتاع الشريعة ده قال لي الزول العمل معه الرحمة. وهنا المسيح طوالي قال لي أمشي وأعمل ده
3: أنت
2: زي ما
1: هو عمل
2: درع على في رقبته
0: بعد خدت
2: له منطقية
3: الله يخليك يا الله يخليك يا
1: كده سامحنا أنا وابتهاج دي صحيح ما جيناك يعني أنا في أنت
0: أقرب كده مقدسة في حاجة عشان ما تمشي لزول
1: قريب وده
0: ما قريبي
1: هاي قريبا ده
0: هو الزول ده وانتو عارفين إنه اليهود كانوا خصمين أصلا السامريين كان بيناتهم مشاكل كبيرة جدا ويجي زول يعني يعتني به ويدفع قروش كثيرة
2: سامريا حتى ما قالوا اسمه سامري ساي زول ساي
3: وغير كده سمعت وضرب لهم المثل بالناس الفاهمة المتعلمة وغير المتعلمة كمان ناس الدين يعني حتى ديل بتجاوزوك يعني شفت الخلافات شفت الحاجات ابتهاج شكرا
2: ربنا يباركك
3: حكيتي لنا الحكاية بطريقة جميلة وظريفة المقطع ذاته ظريف وجميل
0: في حين انه بالمناسبة مفترض رجال الدين دي لما ريو ماشيين اللي بيعلموه
3: الحواجز مفترض
0: في المجامع واللي بيعلموه في المنابر انت مفترض تطبقه لقيت زور واقع تيجي ماشي ساي تخليه
1: أنا بحيي
0: وينو الكلام اللي بتعلم في الناس
1: ما في أنا ذاتي سمعان محتارة في موضوع رجال الدين ديل. المشكلة الحاجة اللي بتحيرني فيهم إنهم دايما ما يتصدوا للسيد المسيح عشان ما يجربوا
2: داري يوقعوا
1: لأنهم هم عارفين الكتب بيفتكروا انه بمعرفتهم وعلمهم ده اكيد في حته صغيره كده حيمسكوا بيها
2: زي خلوتيه كده.
1: ايوه يعملها له زي زله كده.
2: أيوة.
1: انت ما براك بسالك قلتها وجاوبتها والناس دي كانت شاهده. لكن كمان يعني بقدر جراءتهم دي كان السيد المسيح بيعرف نواياهم وبيعرف تفكيرهم، عشان كده قاعد يجيب بامثله ويطرح عليهم اسئله، فبدل الجواب يطلع منه هم ذاتهم اللي بيجاوبوا على نفسهم. على نفسهم.
2: ما دي الحجه المنطقيه. أيوة. انك تسالي انت السؤال وانت تجاوبي.
1: فبيرجعوا جارين ازيالهم من الخيبه.
2: الله الله عليك يا ايناس. أيوة. فعلا لانه المسيح هنا افهم هذا الرجل بهذه الاجابه.
1: ايوه فدائما دائما هم بيرجعوا منهزمين، ما اول واحد بس من العلماء اللي حاول يجرب السيد المسيح، كم منهم اللي شفناهم رجعوا يعني بخيبه. لكن السيد المسيح من خلال الأمثلة بتاعته اللي بطرحها هي حاجة حقيقية حاصلة حتى في زماننا الحالي. زي ما بدلينا سمعان قبيل قال يا جماعة انتوا يعني إلا أنا أبقى قريبكم أتم بعد كده تزوروني. القريب هو منه، هو أي زول بيكون محتاج لي.
2: أيوة.
1: أو أي زول بيكون محتاج
2: في دائرتي.
1: أيوة. ما ضروري يكون قريب يصل الدم أو من الأسرة بتاعتي أو من قبيلتي. نحن دائما كبشر بنتعامل التعامل ده،
2: وكسودانيين بالذات.
1: ايوه يقول لك خشم بيت عندنا عاده ابتهاج زي ما شايف في القبيله
2: خشم بيت.
1: في خشم بيت يعني شوفي وخشم بيت وعشيره فلان
0: اولاد العمام.
1: ايوه فدائره المساعده كدوا الحاج زي ما بيقولوا الزيت، الا لو ما كفى ناس البيت ما بطلعوا لنا ناس منهم.
0: حرام على الجيران.
1: ايوه احرم للجيران. فنحن القرايب وناس البيت القريبين ديل لازم تكفينا الحاج.
2: ده رجعنا ورا يا أيوة. ناس.
1: عشان بعد كده عشان كده دائما متمسكين بصله القرابه بتاعت الرحم، صله الدم القريبه دي، وبننسى انه البعيد هو القريب اللي حتى ما ولدت امي ولا عنده صله دم او قرابه بينه وبينه. ده المحتاج لنا اكثر من القريب اللي احنا عندنا بيه صله. يبقى القريب زي ما قال السيد المسيح هو اي انسان بيكون محتاج ليه، بغض النظر عن جنسه، بغض النظر عن لونه، عقيدته، خلفيته الاجتماعيه هي شنو. محتاج اننا احنا كمان نحبه زي ما عمل السامري اللي اصلا زول عنده عداوه عديل مع اليهود، لكن شوف الخدمة الكبيرة عمل الرحمة اللي قال بها الراجل ده اللي اعترف بها بلسانه قدر شنو هي بررت العمل بتاع انك تحب قريبك ومنه هو القريب ذاته.
0: وده العمل المسيح لانه دايما تعليمه مختلف، حتى بيقول لنا تحبوا الأعداء.
2: أيوة.
0: زمان علموهم قال لهم يا أخي قالوا لكم السين بالسين والعين بالعين. لكن أنا جاي أقول لكم تحبوا الناس، حبوا حتى الأعداء وتباركوهم والناس اللي بيسووا لكم وتصلوا من أجلهم.
2: أيوة.
0: فده تعليم كان مختلف جدا حتى الآن، يعني ما في زول بيعلم يقول لك حتى في البيت ما بنعلم الناس إنه يا أخي لو فلان عمل لك حاجة تخليه.
2: أيوة. يعني كمان بنشوف إنه هذا عالم الشريعة، هذا مدعي العلم والمعرفة. كان المسيح بيجاوب له قال لي إتا فيش كتاب اللي انت بتعرفه عالم ده
0: قال
2: عارف بيه شنو. فانا عايزه اقول انه المسيح كان بيستخدم المخزون المعرفي عند الشخص عشان
0: يوصل له بطريقته هو.
2: ايوه تنضم انت بخشمك في كتابك انت من كلامك انت ذاته القطه
0: انت
1: عامل روحك. أيوة. عارف
2: قصه السامري دعوه لكل شخص ايا كان الكتاب اللي انت شايله بين يدينك
0: تعليه.
2: ارجع وقول كثير في ناس بيكونوا عندهم الفكره ضد المسيح من كتبهم ايا كان الكتب دي. فانا عايز اقول لك اقرا كتابك جيدا وابحث فيه ماذا يقول كتابك، لانه لما تعرف ماذا يقول كتابك حتعرف تصل لحقيقه واحده واللي هي المسيح. لما نجي نلاحظ المثل ده هنا المسيح جاوبه قال له أول حاجة مكتوب شنو؟ قال له مكتوب تعبد الله وتحبه من كل قلبك ومن كل قدرتك، وآخر الوصية قريبك كنفسك. لما نحس نفسه مزرور قال لي وقريبي دمنه كأنه ما أنت ما عارفه. فقام المسيح قلب مواثيق وأعاد تعريف قرابة البشرية. لو بنلاحظ في المثل ده السامري الصالح هو المسيح ذات نفسه اللي حن علينا لما نحن حاولنا نشفي نفسنا مجروحين ومكسرين وكنا مرميين كنا ضالين كنا مجروحين
0: نستحق الموت.
2: لكن هو تنازل وضمت جروحنا، هو تنازل وطبطب علينا، هو اعتنى بينا ودفع. أيوه ودفع ودفع كلفة العناية بينا.
1: نعم.
2: في الصليب. فهنا قام قال وهم نو قريبك قام الله بيسألك في النص ده بيقول لك من هو قريبك؟ يا بختي لو لأنه المسيح قريبي، لأنه المسيح بقى إنسان زيي وبقى لي زول يتحد معاي، لأنه المسيح اتحد ببشريتي، اتحد ب ب ب ب بإنسانيتي، فخلاه يكون عندي الرفعة والمقدار ده.
1: نعم.
2: حاجة تانية مهمة، كثير مرات نحن بتكون عندنا محاباة ومحاذاة وتكتلات مبنية على أساس انتماءاتنا الجينية والجسمانية.
0: دي ضيعت الناس في السودان يعني، القرابة بقت امتياز.
2: فالنص ده بيعري إنسانيتنا. وعايز أقول لك أي إنسان في دائرتك السودانية، الإنسانية سواء عم نتكلم على ناحية العالم، هو محتاج، هو مجروح، أنت المفترض تعمل معه والرحمة، لأنه دي الوصية العظمى الأولى اللي هي وصانا الله عليها. يا أخي النص ده بيعري زيف إنسانيتنا البشرية. والنص ده بيفضحنا قدام تكتلاتنا القبلية الإثنية العرقية الزائفة.
1: حتى بالنسبة يا ابتهاج لرجال الدين كشف برضو حقيقتهم.
0: بالضبط لأنه جاي ماشي وخلى الناس
3: على فكرة. عشان كده أنا الكلام ده يعني
2: أظنك يا هناي هو داري يقول الجملة دي.
3: شهرت مني حيرتني ده. أنا بدار أتكلم
2: ده توارد أفكار وخواطر يا جماعة. يا ما سلام.
3: هو اللفة جات كده والدائرة جات، إذا فيه نوع من العنصرية كده أنا شايفة.
2: خلاص قريبي ده خلوه يا جماعة، قريبي ده خلوه، قريبي ده هقول يا قريبي.
3: لا لكن المسيح يعني في رسالته دي داري عالج الحاجة القبلية بين اليهود والسامريين، لكن كمان هو كان عارف زي ما قالت ابتهاج قبل شوية، بتجري ربنا بتحاول انك تجرب بحاجات كده ذات شنو انت ما فاهم، هو فاهم وعارف.
0: هو طبعا افتكر نفسه عارف.
3: فبقول لي قال لي انت كتاب اللي انت قريته ده هو ما عارف الانجيل ده. هو ذات المسيح
2: بركة قال الجملة دي، الجملة دي حلوة يا ناس،
3: صعبة شديد يعني. فدي واحدة من الحاجات الصعبة. يتخيل يعني انت في منبر، يعني الكلام ده تخيل انت قسيس، انت رجل دين بتجي في منبر بتعز في الوعظة دي، والموقف ده يحصل لك، الحاجة دي تحصل لك، تجي تتجاوز، تجي تتخطى، تجي تجري من مشكلة، تجي تخط القبلية فوق كل حاجة كده.

0: ماذا كتب في الشريعة؟ شنو اللي اتكتب في الإنجيل؟ عارف الكلام ده انتوا بتتكلموا بيخدتني في حتة وبخدتك في حتة وبخدتكم في حتة صعبة جدا. اللي احنا قاعدين نعمل اللي احنا قاعدين نسويه قدر شنو يا أخوانا؟ ربنا دار يسألنا بيقول شنو الكلام اللي أنا قلت لكم اللي انتوا حفظوا اللي انتوا قريتوا بيقول شنو؟ فلو احنا خدتنا نفسنا من الليلة اللي قدام في أي تصرف في أي حاجة ممكن يعني ما بتليق أو ما بتعكس مسيحيتنا أو ما بتعكس حتى إيماننا وسلوكنا المسيحي، بيوقفنا الروح القدس في الحتة دي. ماذا كتب في الشريعة؟ شنو اللي اتكتب في كتاب الله؟
1: مكتوب كله واضح.
0: نعم.
1: لكن الكلام هل نحن نعيده ولا بنستخدم هذه الجمل للإيقاع بالآخرين؟ والحاجة الثانية أنا لفت نظري إنه إحنا لو قاعدين حالياً ومجموعين، إحنا مجموعين عشان نحن أقرباء في الاحتياج، أقرباء في الإنسانية، وليس بعلاقتنا الجينية والجسمانية أو القبلية. المفترض إنه تكتلنا يكون تكتلات إنسانية في زول محتاج.
2: نعم.
1: في زول محتاج مساعدة، لأنه لو بتلاحظوا السامري ده زول ساي، شاف إنسان عنده احتياج ما همه، ما صنفه
2: هو منو ولا مقابلته.
1: أيوة. أنا يعني أنا بخط نفسي في محل الزول المصاب ده، فبقول هيا أبونا تعال ساعدني، هيا الإمام تعال ساعدني، هيا الموظف البشكاتب الكبير تعال ساعدني، لكن ما بطلب من السامري. فأنا عايزة أقول إنه مرات توقعنا ونحن في الاحتياج من إنه اللي بيساعدنا ما ممكن ما يكون موافق للتوقعات. أكيد هو لما شاف الزول اللاوي ده جاي ماري بيقول أيوة ديل الناس اللي بيعرفوا كلام الله، وديل الناس اللي الله وصاهم إنه يحبوا بعض، لأنه الوصية بتقول كده حب قريبك كنفسك. يلا قام، يلا اتخيل إنه خزله اللاوي لما جمع الرساي، خزله
3: المظاهر ما خدع.
1: أيوة. يلا بعد شوية الباش كاتب الموظف بتاع الضرائب ده ولا المشغول وعنده اجتماعات وقروش ده خلص هاي. فما اللي ما توقعت منه إنه يساعدك
3: عدوي.
1: أيوة ده هو قريبك اللي صنعت منه صنعت معه الخير والرحمة.
2: عارفين الثلاثة الثلاثة فئات، إذا كان الكاهن ولا اللاوي ولا السامري، ده بيمثلنا أن إحنا حتى في مجتمعاتنا. أنا وإنت ما بنطلع من دائرة الثلاثة أشخاص ديل. فإنت عايز تاخد نفسك في واحد من الشخصيات الثلاثة ديل. الكاهن اللي جا شاف ومشى، بما انه دي واحده من مهامه انه يهتم
1: وعارف الكلام.
2: أيوة.
1: جوه بطنه عارفه.
2: واللاوي برضه هو كان عنده فرصه انه يساعد لكن ما قدم المساعده. السامري بما انه كان غريب وما عنده اي صله قرابه بالزول ده ولا كان في شيء بيجمعهم، لكن كان في قلبه في رحمه، فكان يتعامل انسانيا بغض النظر عن انه زول ده هو تبعياته حته ولا جاي من وين. فالثلاثه فئات اللي بتشملنا دي كل واحد بيختار هو عايز يكون تبعياته فئه بالضبط.
1: ايوه. وكان سالوا اللاوي ده ولا قالوا ليه ولا سالوا الراجل الثاني الموظف ده بتحبه؟ بقول اي بحب بالكلام.
3: دايما.
1: لكن قال لك هنا المحبه بتاعت السامري كانت محبه عمليه لانه حن عليه، لانه ربط جرحه المحتة الكسر عملها جبيرة، ركبوا في الدابة ودى الفندق
2: ودفع عنه كمان
3: ما بس قال معاه.
1: أيوة. كمل معاه الموقف، يعني كمل معاه العناية، بيسموها عناية كاملة رعاية كاملة. هنا كانت المحبة دي محبة عملية، وده اللي احنا محتاج ليه. أنا ما محتاج تحبني فوق في البوق في الميكروفونات وتنادي وفي ناس محتاجين
2: وتكون مجرد كلمات انت بتقولها
1: رنانة.
2: أيوة
1: يا ناس، احنا محتاجين محبة عملية باذلة مضحية تهتم بالناس اللي عندهم احتياجات بشكل فعلي، ما هو ان شاء الله بس قدر قدرته. فده بيوري ان احنا في ناس كتير بتتكلم وفي ناس بعرفه إنه المفترض تتحرك وفي ناس فاهمين الكلام ده، لكن الناس اللي بتتحرك بشكل عملي هم بسيطين. أنا كمان عايزة أنتبه، يعني لفت نظري حاجة تانية، إنه المسيح لما قال لي أمشي وإنت أعمل كده كان يتحدث كالله، لأنه خلاه يصل لحقيقة إني أنا بشر، خلاه يصل لحقيقة إنه أنا في احتياجات بشرية وأعمل بها. فكتير النصوص في الكتاب المقدس بتوجه قلوبنا إنها تتحرك بأحشاء رحمات ورأفات للمحتاجين بشكل عملي. فهنا السامر الصالح، الإنسان اللي الله اللي انت فاكره إنه هو ما مهتم بيك

0: تهتمي بشؤونك هو اللي بيخليك تتحرك في اتجاهات اعمال الرحمه.
1: يا سلام.
2: هو طبعا معلش يا هيثم
1: ولا يهمك,
2: انا متاكد لو كان الحاجه دي في زماننا والزول ده راقد في الشارع اول حاجه يكون بيفتش في البطاقه بتاعته فيها أيوة. قبيله
0: ولابس جلابيه سديري ولا طاقيه حمراء ولا مركوب نمر ولا
2: ايوه بنصنف الزول زي ما بيحصل الان في السودان زي ما قلت لك
0: من هدومه نعرفه
2: انه صلاه القرابه هي اللي بتصنع الامتيازات وتصنع الحاجات.
0: اظن ده من الاهل يقول لك هاي لا لا ده ما من الاهل
2: بس فده داير يقوله. فاحنا لما نلقى زول محتاج
0: اي انسان
2: بغض النظر ما نصنفه في الإطار بتاعنا الضيق ده إنه الزول ده من ياتو قبيلة ممكن الناس أنت ذاتك تكون وسيلة للسلام الناس تتصالح
0: أيوة بدل ما تقول ده شكله دارفوري محتاج مساعدة أو ده شكله من الشرك أو ده غرابي لا لا لا هي صفرة دي شمالية أنت محتاج
2: الإنسانية
0: بس
2: لا تتجزى
1: أكيد. الحاجة الختامية والحاجة المهمة حتى لو أنت قسيس الفئة دي الناس دي أو صادفتك يعني قصة زي كده انتبه خلي بالك فيه سعد يزول الكلام بيقوله سمعان في مجتمعاتنا أو قالت إيناس قبل شوية المجتمعات بتاعتنا شكلها كيف الليلة هل بنقدر نساعد أي زول بنقدر نفتح له بيتنا بنقدر نقبله بسبب الحرب والمشاكل الصعبة دي وبس ولا إحنا قاعدين على الهبش على إنه ده فلان وده فلان وممكن نطرده كم حتى ممكن ما نقبله ونديه أي شيء. احنا وصلنا الختام واكيد طبعا يعني ما ننسى نذكر الناس انه يشاركوا الناس التانيين وكمان حتى انه الموضوع ده يكون سهل وبسيط. فمنو المجهز لنا ترنيمة؟
2: انا مجهز لكم ترنيمة يا شباب.
1: اهلا اهلا خلونا نسمعها.

0: رأيكم شنو فيها؟
1: تنمية جميلة شديد خالص خالص. وهيثم ممكن هو يصلي لنا.
2: وزعت لي الدور. تفضل هيثم صلي لنا.
3: خلونا نصلي. ربنا وإلهنا شكرا لأنك يا رب رسالتك لنا من خلال منصدة واضحة جدا جدا من هو القريب اللي احنا دارين نحبه، وهل يا رب هو بيشبهنا من قبيلتنا يا رب من جنسنا، ولا قصدك يا رب انه نحب كل الناس زي ما انت حبيتهم، زي ما انت فديتهم، زي ما انت خلصتهم، وحتى يا رب في المجد بتاعك ما صنفته ولا حتى يا رب الفئة الخاصية بتاعتك اللي انت جيت عشانها
0: يا رب يا رب.
3: لكن محبتك أبدية، محبتك من غير لون، من غير جنس، من غير أي قبيلة. خلينا نعيش الحاجة دي في حياتنا.
2: نعم يا سيدي.
3: نغير الحاجة في فكرنا إذا كانت قبلية، إذا كانت أي شيء رب تخلينا إنه نحب بس الناس اللي بيحبونا أو اللي بيشبهونا أو حتى في مستوانا بتاع الغنى والتعليم والفهم، دي ما خطتك ولا حتى دي يا رب رسالتك لنا، لكن إنه نحب كل زول يا رب زي ما أنت حبيتنا.
2: نعم.
3: شكرا لأنك علمتنا، شكرا لأنك كلمتنا. نصلي في اسمك ولك كل المجد.
2: آمين آمين.
0: هاي
2: جماعة كتر خيركم على الدرس السمح ده.
1: آه يا لازم مش نزور سمعان ده في البيت
2: ونشارك الناس. أي إنسان عايز يستفسر أكتر في النص ده أو في أي نص من النصوص يرسل لنا.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحب بكم وين ما كنتوا، داخل السودان ولا خارجه. بقول لكم جميعا أطيب السلامات وأجمل التحايا لكل زول فتح الراديو هسع بيسمعنا، لكل زول كان مستنينا قبل ما زمننا يبدأ. بنقول لك يعني شكرا على اهتمامك، وكمان على وجودك بدري بدري عشان ما تبدأ معانا حلقتنا. سعيدين جدا جدا بوجود كل الأحباب وكل الجميلين اللي دايما بيستنوا برامج راديو سمر المختلفة. بقول لكم يعني حبابكم لكل زول فاتح قلبه الليلة عشان ما يشاركنا اللمة الجميلة الحلوة والمباركة دي. سلامات كمان لكل زول يعني مريض، أتمنى إنه يا رب يميت يده بالشفاء وتقوم بالسلامة كمان يا رب. تحايا لكل الأهل ولكل الجيران والزملاء والناس المسافرين في الطرقات المختلفة. بنقول لكم يا رب توصلوا بالسلامة وتصلوا بخير وببركة كمان. وكمان لكل زول يعني في شغله بقول لك ربنا يعني يقويك ويباركك. وكمان الناس الراجعين من أشغالهم المختلفة بقول لكم حبابكم، ويا رب احكوا لنا عن يومكم كان كيف، وضغطة الحياة والظروف الصعبة المر بها. يا رب ربنا يهون القواسي، وإن شاء الله رب كل الأيام تكون فيها يعني رغم الضغط يكون فيها فرح وسلام. وكمان بنقول سلامات لبلدنا الغالية السودان. حبابكم مستمعينا وحباب كل زول بيسمعنا، معاكم أنا عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وبقول لكم كمان اتقبلوا تحيات الفريق العامل. وبقول لكم الليلة جهزنا باقة جميلة من الترانيم الروحية، وكمان مختلف المرنمين السودانيين بكتاباتهم المختلفة وكمان بألحانهم الجميلة الرائعة والأداء يعني الأروع. إذن أهلا ومرحب بكم، وكمان تعالوا نستمع لأولى ترانيمنا الروحية جهزناها لكم، ويريد تكونوا بندندنوا معانا وبتسمعونا. وإذا حاب تسمع أي ترنيمة طبعا أكيد رقم الواتساب أنت قادر ترسل لنا عليه وتقول لنا يعني وتحكي لنا عن يومك وعن الترنيمة اللي عايز تسمعها. نستمع للمرنم أيوب دراشاب ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب مولود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

رجعنا مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر المرنم أيوب أنجلو على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، وكمان المرنمة الغالية أماني زكريا، ربنا يبارككم ودائما بتكونوا يعني مستعدين في كل وقت تقدموا الأجمل والأحلى للترنيمة السودانية. ترنيمتنا الثانية اللي ماشين نسمعها ترنيمة جميلة جدا جدا، عشان حبك ليسوع مت عشاني، والترنيمة دي يعني أعاد الموسيقى بتاعتها المرنم الجميل الرائع سلمون، وإحنا من هنا بنرسل له تحايانا. مساء الخير عليك يا سلمون لو بتسمعنا، وأكيد متشوقين عشان دايما نشوف الجديد ويعني الأحلى دايما في الترنيمة السودانية. إذن حبابكم ونحن بنستمع للمرنم سلمون والجميلات إنجي وترنيم، نستمع ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين وأكيد حنرجع نواصل.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو زمن.

شكرا للمرنم سلمون والجميلات انجي وترنيم على الاداء الجميل والرائع. بجد ترنيمه معزيه جدا جدا وانا بحبها كثير. عشان حبك لي يسوع مت عشاني, اكيد محبه يسوع لينا كانت كبيره شديد وعظيمه جدا جدا, عشان كده هو جاء ومات عشاننا عشان ينقذنا وعشان يغفر خطايانا وعشان يصالحنا مع الله الاب. شكرا, وان شاء الله يا رب دائما بنكون نسمع منكم الروائع الجميله جدا جدا. اذا مستمعينا حبابكم وحباب جيد كل زول انضم لينا في اللحظه دي بنقول له اهلا ومرحبا بك وانت بتتابع معنا ساعه سمر. موضوعنا الليله اعزائنا المستمعين ممكن يكون مختلف شويه. الليله عايزين نتكلم عن واحد من اعظم الشخصيات في العهد القديم وهو النبي ارميا. ارميا واحد من الانبياء الكبار وربنا اختاره في زمن كان مليان بالفساد والبعد عن الله. الناس كانت ماشيه في طريق غلط وما كانت عايزة تسمع كلام ربنا, لكن ربنا رسل لهم أرميا عشان ينبههم ويدعوهم كمان عشان ما يتوبوا. رسالة أرميا ما كانت سهلة, بالعكس قابل رفض شديد جدا جدا واضطهاد وسخرية وتعرض لمواقف صعبة كتير, لكن رغم كل ده فضل أمين لربنا وما تراجع عن الرسالة اللي أداها له. أرميا اتلقب بالنبي الباكي, وده ما كان عشان يعني هو كان زول ضعيف, لكن لأنه كان بيحب شعبه شديد وكان قلبه موجوع عليهم وبيتألم ولما يشوف يعني إنه في حاجات هم بيعملوها ما بترضي ربنا, ولما يشوفهم كمان هم بعيدين من ربنا وعارف إنهم يعني لو ما تابوا حتجيب نتائج صعبة شديد. ومن خلال حياته حنشوف كيف ربنا بيستخدم أي زول مستعد يطيعه حتى ولو كان شايف نفسه صغير أو ضعيف, وكمان حنطلع بدروس ممكن تساعدنا في حياتنا اليومية وإيماننا من خلال شخصية النبي إرميا. إذن خليك معانا ما تمشي بعيد, دي مقدمة بسيطة وأكيد حنتكلم ونغوص في العمق أكتر عن النبي إرميا وكمان عن رسالته. إذن خلوكم معانا نطلع فاصل ونستمع للمرنمة الجميلة نانا أحمد.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

رجعنا مستمعين الأعزاء وبقول لكم أهلا ومرحبا بكم مرة تانية، وأكيد كل الناس اللي بتسمعنا وكمان بديكم دعوة إنكم تدخلوا على صفحتنا راديو سمر وتتابعوا وكمان تشاهدوا كل البرامج المختلفة اللي بتكون في صفحتنا، وإذا عندكم أي استفسارات ممكن برضو تراسلونا وتقولوا لنا، وأكيد حنكون مستعدين يعني إن شاء الله يعني نكون عندنا إجابات حكيمة لكل زول عنده أي استفسار أو سؤال حول أي موضوع أو يعني برنامج بتبثه في الراديو. إذن حبابكم مرة تانية وبرحب بالناس اللي بتتابعنا كمان على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. كنا أو قبل الفاصل طلعنا وإحنا كنا بنتكلم في تعريف بسيط عن النبي إرميا، وكمان عن الرسالة اللي اداها له ربنا عشان يوصلها لشعبه. لكن كده خليني في الأول أكلمكم أو نتعرف أكثر على يعني شخصية إرميا قبل ما كمان يعني نتكلم عن الخدمة بتاعته. إذن مستمعينا قبل ما نتكلم عن خدمته خلونا نتعرف على شخصيته. زي ما قلت لكم إرميا واحد من الأنبياء الكبار في العهد القديم، وربنا استخدمه في فترة كانت صعبة شديد على شعب يهوذا. عاش في نهاية مملكة يهوذا قبل السبي البابلي، وكان عنده رسالة واضحة من ربنا إنه يدعو الناس للتوبة وإنهم يرجعوا له. إرميا اتولد في قرية اسمها عناثوس، وهي كانت قرية صغيرة قريبة من أورشليم بتبعد حوالي 5 كيلومترات شمال شرق المدينة، وكانت القرية دي مخصصة للكهنة لأنه أبوه حلقية كان كاهن. يعني إرميا اتربى في بيت يعرف ربنا ويخدمه، ومن صغره كان قريب من العبادة وتعليم الشريعة. لكن رغم أنه كان من أسرة كهنوتية ربنا ما دعاه عشان يكون كاهنه بس، لكن اختاره أنه يكون نبي يوصل رسالة الله للشعب. الجميل أعزائنا المستمعين في قصة إرميا أنه ربنا قال له قبل ما أصورك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. وده بيوضح لنا أنه ربنا كان عنده قصد لحياة إرميا حتى قبل ما يتولد، ودي رسالة لنا نحن كمان أنه ربنا بيعرف كل واحد فينا وعنده خطة وغرض لكل إنسان حتى لو الزول شايف نفسه صغير وإمكانياته بسيطة. عشان كده خليك قاعد معانا عشان تتعرف أكثر على شخصية إرميا، ومن خلال شخصيته كمان أكيد ربنا حيكون عنده رسالة واضحة لك ممكن تأخذها في الأمسية دي وتعرف خطة ربنا لحياتك ممكن تكون شنو. قبل ما نمشي بزيادة في الموضوع ونشوف دعوة ربنا للنبي إرميا خليك موجود معانا، لأننا حنطلع فاصل قصير نسمع فيه ترنيمة للمرنم نفتالي ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

رجعنا مستمعينا وبرحب بكم مرة تانية، بقول لكم أهلا ومرحب بكم. وإحنا الليلة في حلقتنا المميزة بنتكلم عن واحد من الأنبياء الكبار، النبي إرميا، وتكلمنا عن يعني مكان الميلاد وعن دعوته، وعن تعرفنا كمان على إنه أبوه أصلا كان كاهن، فعشان كده إرميا نشأ في بيت أصلا بيعرف الشريعة والتعاليم الكتابية. تعالوا كمان نشوف دعوة ربنا للنبي إرميا. بعد ما تعرفنا على إرميا وكمان نشأته بنلقى إنه يعني بنلقى إنه أهم نقطة في حياته هي اللحظة اللي ربنا دعاه فيها للخدمة، وأكيد دي بنلقاها في الإصحاح الأول من السفر، زي ما قرينا في الأول الآية اللي قلناها قبل ما صورتك، يعني في بطن أمك أنا شنو عرفتك، وقبل ما خرجت من وقبل ما خرجت كمان بيقول قدستك وجعلتك نبيا للشعوب. الكلام ده بيوضح لنا إنه دعوة إرميا ما كانت صدفة ولا جات لأنه كان من أسرة كهنوتية، بالعكس ربنا كان عارف وقصد النبي إرميا بالذات قبل ما يتولد، كان عنده خطة ورسالة لحياته. لكن إرميا لما سمع الدعوة دي خاف وحس إنه ما مؤهل للخدمة دي، فقال يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. إرميا كان شايف نفسه صغير في العمر وما عنده الخبرة ولا الجراءة إنه يقف قدام الملوك والكهنة والشعوب ويتكلم باسم ربنا، لكن ربنا ما قبل يعني أعذاره والكلام اللي هو قاله ده. قال له لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك. بعدها حصل موقف جميل جدا. الكتاب المقدس بيقول ومد الرب يده ولمس فمي وقال لي ها قد جعلت كلامي في فمك. يا سلام، اللمسة دي كانت علامة إنه ربنا هو اللي حيضع الكلام في فم إرميا، وهو اللي حيديه الحكمة والقوة. يعني الرسالة ما كانت من إرميا لكنها كانت من ربنا. ربنا يعني بيعرف الإنسان قبل ما يتولد وعنده قصد لكل زول وكمان لحياة الإنسان. ممكن يشوف نفسه يعني الإنسان ده إنه هو ضعيف أو صغير، لكن ربنا ما بنظر لضعفنا ولا بنظر لعمرنا، لكن عنده قدرة إنه يحول كل ضعف لقوة. ربنا يعني ما بيدعو الزول الكامل لأنه بيجهز الزول اللي بيدعوه، ويعني ربنا بيجود على الإنسان بنعم وبركات كثيرة جدا جدا. إذن عزائنا المستمعين، عرفنا بقدر شنو إنه صعب مرات إنه نحن ندي أعذار ممكن تكون ما لها يعني مكانة من الصحة، لكن خلينا نعرف إنه مهما اعتذرنا زي ما عمل النبي إرميا وقال إنه هو صغير، ربنا أكيد عنده لينا حل. بيقول لا تقول إني ولد. تعالوا مع بعض كده نطلع لينا فاصل كده، لكن أنا حكمل أكيد باقي القصة بتاعت النبي إرميا. خليك قريب وما تمشي بعيد، حنطلع لفاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم وليام سردار ونرجع نواصل. خليكم قريبين، وإذا عندكم أي استفسار عن النبي إرميا أكتبوا لي وقولوا لي، وأكيد أنا حكون مبسوطة ومستنية كمان مشاركاتكم وتفاعلكم معنا من خلال حلقة اليوم. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

أكيد مستحيل ربنا يتخلى عنك أو عني، لكن إحنا البرانا بنقرر دارين شنو، وده العمل ربنا مع النبي إرميا ما يتخلى عنه حتى في وقت حس فيه النبي إرميا بالضعف بأنه هو صغير. وأكيد ربنا أداه كلامه مسح شفتيه زي ما قلنا أو زي ما عرفنا. إذن تعالوا كده نشوف الظروف الخدم فيها إرميا. إرميا خدم في واحد من أصعب الفترات في تاريخ شعب يهوذا. البلد كانت بتمر بأزمة روحية وسياسية واجتماعية، وكل حاجة كانت ماشية نحو الانهيار. البعد عن ربنا كان ده العيش الشعب. أكبر مشكلة كانت إنه الشعب ابتعد عن الله. كثير من الناس ديل يعني كانوا عايشين حياة صعبة جدا جدا، يعني تركوا عبادة ربنا وبقى يعبدوا الأوثان وآلهة أخرى بتاعت الشعوب المجاورة. كانوا بيقدموا الذبائح ويعملوا الطقوس، لكن قلوبهم كانت بعيدة عن ربنا. وكمان إرميا خدم في ظروف يعني كان منتشر فيها الظلم والفساد. ما كان الفساد بس في العبادة، لكن كمان في المجتمع. المجتمع كان في ظلم،

ده من الحاجات الصعبة جدا جدا رفض الناس لرسالة إرميا. بدل ما الشعب يسمع كلام ربنا رفضوا إرميا وسخروا منه. الكهنة والأنبياء الكذبة كانوا بيقولوا للناس إنه السلام جاي وما في أي خطر، بينما إرميا كان بيعلن الحقيقة زي ما كان ربنا بيقول عليهم. كمان واحدة من الحاجات الصعبة على النبي إرميا كان الاضطهاد اللي بقى عليه. أكيد الاضطهاد ده كان بسبب أمانته في إعلان كلمة الله. يتعرض إرميا لمواقف صعبة جدا جدا، اتشتم واتضرب واتحبس وحتى اترمى في جب مليان طين عشان يموت، لكن ربنا حافظ عليه ويعني وطلعه من كل التجارب دي. لما نتأمل يعني في الظروف دي بنلقى إنه إرميا ما خدم في زمن سهل، بل في زمن كان الناس فيه رافضين يسمعوا صوت ربنا، ومع ذلك ما غير يعني الرسالة بتاعته عشان ما يرضي الناس، وما سكت عشان هو كان خايف من الرفض. لكن إرميا فضل أمين لغاية النهاية، وكان واثق إنه النجاح الحقيقي في الخدمة هو الأمانة لربنا حتى ولو الناس ما قبلت الرسالة دي. شفتوا كيف إرميا ما تراجع؟ عشان كده عايزين نتعلم الليلة في الأمسية دي حاجات أو دروس مستفادة من النبي إرميا، وأكيد حنواصل، لكن خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين، هنطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم جورج الجرافي في ترنيمة جميلة جدا جدا 200 يا زمن. إذن فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وشكرا للمرنم جورج على الترنيمة الجميلة الرائعة. عايز أكلمكم يعني عن صفات النبي إرميا. النبي إرميا كان يعني عنده صبر وعنده أمانة يعني غير عادية. كان بيقول الرسالة زي ما استلمها من ربنا، حتى ولو كانت مؤلمة أو غير مقبولة. وكان كمان بيصبر في الخدمة بتاعته اللي كانت في ظروف صعبة شديد جدا جدا، وتعرض للسجن وللسخرية، لكن ما انسحب، استمر في الخدمة لآخر لحظة. قلب إرميا كان مليان محبة وحنان. إرميا كان بيحب شعبه جدا جدا، وكان زعلان عليهم لما يبتعدوا عن ربنا. عشان كده يعني تلقب بالنبي الباكي، لأنه كان بيبكي على خطاياهم وعلى مصيره. شفتوا كيف قبيل لما تعرفنا عليه إنه يتلقب بالنبي الباكي؟ لأنه كان بيحب شعبه وبيبكي على إنهم ابتعدوا عن ربنا. واحدة من صفاته إنه كان بثق في ربنا ثقة شديدة جدا جدا. رغم كل الظروف الصعبة كان واثق إنه ربنا معاه، وإنه يعني كلام ربنا ما بيرجع فارغ حتى ولو الناس رفضته في البداية. وأهم حاجة، إرميا كان حاسس بالمسؤولية، كان حاسس إنه مكلف برسالة مهمة جدا جدا، وما كان شايفها مجرد وظيفة، لكن دعوة إلهية لازم يتممها مهما كانت التكاليف. صفات إرميا بتورينا إنه الزول الأمين مع الله ممكن يواجه صعوبات، لكن في النهاية بيكون ثابت وقوي، لأنه القوة الحقيقية ما من الإنسان، لكن ربنا هو البديها له. إيليا كان بيعيش في زمن صعب وفيه فساد وانحراف كبير جدا، لكن رغم ده كله ما خاف ولا اتنازل عن الحق، وقف ثابت في وجه الباطل، وكان دايما بيذكر الناس بالإيمان وبالرجوع للطريق الصحيح. الرسالة اللي بتوصلها لنا يعني حياة إرميا إنه الإيمان الحقيقي ما بس في الأوقات السهلة، لكن كمان بيظهر في وقت الشدة وقت الضيق، لما الدنيا تضيق بينا والمشاكل تكتر، وقتها بنعرف إنه شنو نحن يعني ثابتين على مبادئنا. وكمان قصته بتعلمنا أعزائنا المستمعين إنه حتى ولو حسينا بالوحدة أو الضعف ما معناه النهاية، ممكن تكون لحظة راحة وتجديد قبل بداية قوية جديدة. خلونا نتعلم من إرميا إنه ما يعني نتنازل عن مبادئنا عشان الظروف، لكن نثبت على الحق مهما كانت الظروف صعبة والطريق صعب، لأنه النهاية دائما للناس الثابتين وللناس الصابرين. إذن دي كانت حلقتنا الليلة عن النبي إرميا، اتعلمنا منه الكثير جدا جدا، وريت نكون أخذنا دروس مستفادة، نكون أمينين وكمان حنينين وعندنا ثقة كبيرة في ربنا. ويمكن دقائق بتفصلنا مستمعينا الأعزاء عن نهاية حلقتنا الليلة، لكن عايز أخذكم في فاصل قبل ما ننتهي، نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيدين.

مستمعينا الأعزاء، كذا بنكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، والحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. اتقبلوا تحياتي أنا إناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
2: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
2: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القديم، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعن على جنبك.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وأهلا ومرحب بك في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأمهات والشابات اللي حيكونوا قريب مسؤولات عن أسر، وموضوعنا هو عن التغذية والصحة. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، يعني بس ما مجرد إنه أنا ما مريض أو ما عاجز معناه إن أنا حالتي الصحية كويسة. وبكده نفهم إنه الفهم بتاع الصحة فهم واسع وكبير، وإنه الزول عشان ما يكون صحي لازم فعلا كل الحاجات اللي احنا قلنا عنها دي تكون متوفرة فيه. وارتباط التغذية كمان بالصحة حاجة مهمة، لازم نخلي بالنا من وجباتنا ومن روتيننا اليومي. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده هأخذك فاصل صغير ونرجع نواصل. رجعنا ليكي بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الصحة وكمان ارتباطها بالتغذية، ولأنه صحتنا هي حاجة مهمة جدا وغالية علينا، حتى إنه الرب يسوع قضى فترة بيكلم الناس عن ملكوت الله وبيدعو وبيبشر الشعب، كان برضو عنده مهمة تانية، وإنه كان بيعمل معجزات بتاعة الشفاء. فلو قرينا في الكتاب المقدس: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لوقا 9:11. أنا بحب الآية دي جدا لأنه بتوري عظمة الخدمة اللي كان يسوع المسيح بيعمل الناس. يصنع خيرا، ممكن تكون حاجات كثيرة جدا، منها تعاليمه، منها إحياء الموتى، وغيره برضو معجزات الشفاء العملة، والما زال بيعملها لحد الآن. لكن الجزء بتاع المحتاجين إلى الشفاء شفاهم حتة رائعة جدا، لأنه أكتر وقت الإنسان بيدعف فيه ولما يكون بيتألم وبيعاني من مرض، وإذا كان مرض ده مرض جسدي أو مرض نفسي. واحد من الأسباب اللي بتخلي شعوب متخلفة إنها تكون بتعاني من الثلاثة ديل: الفقر والجهل والمرض. ودائما بنلقاه إنه يعني متلازمين الثلاثة مع بعض، لأنهم دائما بيكونوا مسؤولين عن تأخر الشعوب، وبالأخص في عالمنا نحن في دول العالم الثالث. يبقى إحنا مسؤولين عن العناية بأجسادنا الأرضية اللي نحن اتخلقنا بها، ومسؤولين عن صحتنا أمام ربنا. طيب أنا العلي شنو تجاه المسؤولية دي؟ أول حاجة، أنا كامرأة قبل الزواج مفروض أمشي مع خطيبي وأعمل معه فحوصات، حتى إنه أنا أتأكد إنه ما في مشاكل صحية بتمنع الزواج ده بالنسبة لأولادنا، ما في حاجة حتتورث، ما عندنا أي مشكلة في فصائل الدم بتاعتنا اختلافة، لأنه في مشاكل من الأول لما تتعرف بتتحلى وما بتبقى مشكلة بالنسبة للأطفال اللي حيتولدوا بعد كده. تاني حاجة، وأنا حامل لازم أراجع الدكتور بانتظام في فترة الحمل، وما أتجاهل الموضوع ده حتى لو ده ما كان أول حمل بالنسبة لي، لأنه لا قدر الله وارد إنه في أي حمل تحصل مشاكل، وأنا مفروض أتابع من الشهور الأولى لحد ما أنتهي من فترة الأمومة والطفولة. وده نخطه في بالنا حتى لو كنا أمهات للمرة الثالثة الرابعة، لكن كل تجربة بتاعت حمل أولادها هي تجربة مختلفة، ومفروض إحنا كل مرة نديها نفس الاهتمام زي كأنها التجربة الأولى. قبل كده كانت تكلمنا برضو عن تغذية الأطفال لحد العام الأول وأهميتها، وكمان برضو تغذية الطفل لحد السنة الخامسة من عمره بتأثر على صحة الطفل طول باقي حياته، فلازم إن إحنا نهتم بأن ننظف الطفل كل الاحتياجات الغذائية عشان النمو بتاع جسمه بتاع عظمه يكون سليم، ويكون في المستقبل طفل معافى. وبالنسبة لجميع أفراد الأسر لازم نهتم برضو بأنهم كل واحد فيهم يكون بياخد الأضعمة المتنوعة اللي بيحتاج ليها جسمه. وبالمناسبة تنوع الطعام ده بيفيد في صحتنا في حاجات كثيرة. في ناس بيفتكروا إنه أنا لو كل يوم بفطر نفس الحاجة وبتغدى بنفس الحاجة ده ما حاجة مضرة، لأنه في النهاية الأكل الآكل باكله ده أكل صحي. لو واحد كل يوم بيأكل في الفطور فول بس بيعتبر إنه ما في مشكلة، الفول حاجة كويسة لجسمنا. هي ما المشكلة إنه هو مضر، المشكلة إنه الغذاء لازم يتنوع، يعني أنا لازم أخذ أضعمة مختلفة عشان كل طعام بيوفر لي نوع بتاع فيتامين أو بروتين أو كالسيوم، حاجات كثيرة بيحتاج جسمي، فأنا لازم أهتم بقصة التنوع ده زي ما بهتم بإن أنا أخذ الوجبات المنتظمة. وتنوع الأكل ده برضو بيفيدني في شنو؟ بيفيدني في إنه بحافظ لي على قلبي سليم وعلى جسمي سليم،
بيمنع الأمراض حتى على المدى الطويل، لأنه إحنا لما يكون جسمنا قوي ومناعتنا قوية حتى في المستقبل إصابتنا بالأمراض بتكون قليلة. تاني حاجة إنه بساعد في إنه نحافظ على الوزن السليم للجسم، لأنه بالمناسبة حتى الناس اللي عندهم وزن زايد اللي بيفتكروا إنه زي ما كان عندنا فهم قديم إنه الواحد مدام وزنه زايد وهو سمين تخين ده معناه إنه هو جسمه كويس وصحته كويسة. لا، زيادة الوزن هي نفسها نوع من سوء التغذية. فهمنا القديم كان بنتخيل إنه سوء التغذية معناه هم الناس النحيفين، كلما الواحد يكون ضعيف ونحيف كده ده معناه عنده سوء تغذية. لكن الواحد لو كان جسمه مليان معناه ده هو صحته كويسة. لا، حتى زيادة الوزن بتسمى سوء تغذية، لأنه معناه الجسم بياخد من الدهون ومن النشويات ومن الحاجات المفروض ما الكالوريز الكتير اللي بياخد الجسم ما مفروض ياخدها، لأنه بعد ما هي تاخد منها كمية أكتر مما جسمك محتاجة بدل تتحرك بتتخزن في الجسم، وبكده بيكون في طبقات بتاعت شحوم ودهون وبتعمل بعد ذاك مشاكل اللي احنا عارفين في الشرايين، في بتظهر سكري، مشاكل كتير جدا المتعلقة بزيادة الوزن. الحاجة الرابعة اللي بتخلينا برضو نحافظ على موضوع تنوع الطعام انه نحافظ حتى على المظهر الجميل والصحي بتاعنا، لانه شعري وضوافري ونضارة البشرة بتاعتي ده كله معتمد على كمية الفيتامينات اللي انا باخدها من الاكل، واذا واحد من الفيتامينز ده قلة ممكن ده يكون يعمل لي مشاكل في شكل شعري يتقصف أو يبقى ناشف أو ينزل. كل المشاكل دي عندها علاقة مش بس إحنا بنهتم جدا بأنه إحنا ناخذ نشتري بقروش كتير جدا الكوزماتيكس اللي هي المواد التجميل. عايزة أخذ شامبو في التلفزيون بيعملوا عنه دعاية إنه بخلي شعري رهيب جدا، أو أنا عايزة أشتري بلسم في الوقت اللي فيه، وأنا كل الحاجات دي لو باخذ تغذية سليمة ما هحتاج منها إلا قليل جدا جدا. فمظهرنا الخارجي برضو بتأثر بتغذيتنا. ولازم برضو نحافظ على عادات صحية كويسة، زي إنه نشرب كمية كفاية من السوائل ومن الموية، ونقلل كمان من المواد الغازية اللي هي زي البيبسي والحاجات دي لأنها ضارة للجسم، وناخد بدلها حتى لو عصير ليمون، شاي بتاع أعشاب. في شايات بتاع أعشاب كثيرة جدا زي شاي الكركديه، يانسون، الشاي الأخضر، دي كلها خيارات جميلة جدا ومفيدة صحيا. الحاجة الثانية برضو مهم نهتم بالأكل النباتي. والأكل النباتي يعني شنو؟ يعني الخضار والفاكهة. الخضار حتى على فكرة لو الطبخ مطبوخ يعني غير ني برضو عنده فايدة للجسم كويس جدا. ونقلل من اللحوم، وانت عارفة انه احنا كسودانيين طبعا بنحب اللحمة، بنحب ناكلها في التبيخ، في كل نوع خضار احنا لازم نكون خاتين لحمة يعني. فالناس اللي بيطبخوا دائما باللحمة محتاجين يقللوا منها شوية، لأنه بتساعد في ظهور أمراض كثيرة زي أمراض القلب والكلى والسرطانات وغيرها. فالمزارع اللي بتتربى فيها الحيوانات دلوقتي بقى مزارع تجارية، اللي هي ما زي زمان كانت الحيوانات بترعى في مراعي طبيعية ومفتوحة وكانت بتمشي تحت الشمس وكانوا بيدوها يعني أكل أعشاب طبيعية. لكن هسي طبعا بتتحجم بهرمونات والعلف نفسه ما معروف، فدي كلها مشاكل في تربية الحيوانات. خلت اللحوم كمان فيها يعني مشاكل غير الدهون، غير الطبيعة بتاعت البروتين العالي فيها، كمان فيها مشاكل تانية في تربية الحيوانات. كمان نتجنب قدر المستطاع الأغذية المعلبة والوظائف اللي هي المواد الحافظة لأنها ضارة، والحاجات زي الصوص المايونيز وزي العلب تحت التونة وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها كان حاجات من خدتها للأكل عشان غير طعمه أو معلبات فاكهة تونة، دي كلها بتكون ضارة لأنه فيها مواد حافظة ونسبة التغذية فيها ضعيفة جدا جدا. والأحسن منا إنه إحنا نشتري فاكهة وخضارات طازجة يعني من السوق، وما نستعمل كمان الخضارات المجمدة لأنه بتفقد كثير من الفيتامينات والمواد المفيدة فيها. النوم برضو مهم جدا، إنه إحنا ننوم من 7 إلى 8 ساعات، ده بيساعد جسمنا في إنه مش النمو للأطفال وبس، حتى إحنا الناس الكبار فائدة النوم الكفاية لنا إنه بيرمم جسمنا، لأنه جسمنا دائما في حالة بتاعت بتجينا بتصيبنا التهابات وبتحصل لنا حاجات كثيرة في جسمنا بيحتاج يترمم وإنه يشفي نفسه. يعني هسه إحنا ممكن كثير تجينا مثلا مشاكل في الفم، لكن بعد فترة لو إحنا بناخد تغذية سليمة وبناخد نوم كفاية جسمنا بيعالج نفسه. وأحسن فترة للجسم إنه يرمم نفسه من خلال النوم يعني من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 2 صباحا. فعشان كده الناس اللي عندهم نظام بتاع شغل
بيخليهم زي الناس اللي عندهم ديوتي، ناس بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا عندهم ساعات بتاعت عمل بالليل وبينوموا بالنهار، يعني بيبدلوا اليوم بتاعهم، بيكونوا دايما بتحسبهم مرهقين، مناعاتهم ضعيفة، دي كلها مشاكل بسبب انه هم بيكونوا ضيعوا الوقت المهم ينوموا فيه. قبل ما نواصل كلامنا حاخدك فاصل يا أختي ونرجع نواصل.

عندنا الرياضة برضو حاجة مهمة جدا. الإنسان بطبيعة جسمه يعني ربنا خلقه بيه إنه هو مفروض يتحرك، عشان كده الدورة الدموية والغدد الليمفاوية ومستوى الأكسجين قوة قلبنا وحتى رئتينا بتتوسع لما إحنا نتحرك ونمارس الرياضة. وعشان كده الحياة العصرية بتاعتنا بتاعت إنه كل واحد بقي عنده عربية، ونوع الشغل ذاته اختلف. زمان الناس كان بيزرعوا في المزارع، الواحد بيشتغل بيشيل الطورية بتاعته بيمشي الحقل وبيزرع بيبذل مجهود، والنجار الحداد دي كل الناس عندهم كانت آلات بدائية زي المناشير والحاجات دي، وهم بيعملوا جهد كبير في الشغل. لكن الإنسان هسي في المصانع مع الآلات والتطور اللي حصل بقى بيبذل مجهود أقل في الشغل اللي هو بيشتغله، وده بيحرم جسمنا من الفرصة بتاعت الرياضة. وكمان قعدنا الكثير في مكيفات الهواء بيحرم جسمنا من العرق. على فكرة العرق ده حاجة مهمة لجسمنا، لأنه بيطلع مع الموية اللي بتطلع من جسمنا دي سموم من الجسم، وإحنا هسي بقينا نادر ما نعرق لأنه حركتنا محدودة وما بنبذل أي مجهود كبير. وعشان كمان نحن يعني نادر ما تلقى واحد عنده برنامج بتاع رياضة أسبوعية منظم، فإحنا محتاجين نمارس شوية بتاعة رياضة. لو ما عندنا رياضة كفاية حتى ممكن نمشي للحمامات اللي بقت منتشرة اللي هي بيسموها الحمام المغربي، اللي هو ده أصلا هو حمام بتاع بخار. الشمس برضو التعرض لها في وقت في اليوم غير الوقت بتاع الأشعة الضارة ده حاجة مهمة لجسمنا برضو. الحاجة المهمة برضو إنه نحصل على كمية من الأكسجين لجسمنا تكون كافية، لأنه نحن الأكسجين الموجود في الهواء دلوقتي عندنا أقل من الكام موجود قبل 100 سنة مثلا، والغازات والتلويث بتاع عوادم السيارات والغازات السامة والأبخرة الموجودة في الجو دي زمان ما كانت موجودة، إضافة لأنه معظمنا ما بمارس رياضة بانتظام، فجسمنا ما بتحصل على كفاية من الأكسجين، والخلايا اللي بينقص الأكسجين وما بيصلها بطريقة كويسة بتتسبب في أمراض كثيرة جدا جدا، من بين حتى مرض السرطان يعني ربنا يحمينا ويحميكم منه. وعشان كده حق نخصص كل يوم وقت نتمشى فيه في مكان يكون واسع وبعيد عن الطريق بتاع العربات، وده له أثر بالمناسبة في مزاجنا وصحتنا النفسية حتى. عشان كده يعني ده وقت ما نفتكر إنه ما مهم إن أنا أتمشى، فأنا باخد فائدتين، بتمشى لصحتي الجسدية ولصحتي النفسية لأنه ده بحسن كمان مزاجي كتير. برضو مهم إنه نحسن الأداء بتاع الدورة الدموية بتاعتنا، واللي هو ده بيكون بالرياضة وبالتدليك زي تدليك فروة الراس. يعني أنا وأنا بغسل شعري بعد ما خلصت تشخيص الشعر ممكن أخذ 5 دقائق أدلك الفروة بتاعت الراس، لو أنا بستعمل نوع زيوت مغذية أو بستخدم كريم بتاع حمام زيت بتدلك به فروة الراس. المهم إنه أنا أكون بعمل نوع من التدليك الفروة بتاعت راسي، وغير كده بدلك جسمي كله في الحمام. لو استعملت فرشة غير الليفة العادية في أثناء الاستحمام حتى لو يعني مرتين في الأسبوع ده كويس وبنشط الدورة الدموية في جسمي. برضو مهم لصحتنا إن أنا أتحصل على أشعة الشمس. في ناس بيفتكروا إنه الشمس ضارة، حتى الفكرة بتاعتي إنه إحنا لازم نقي جسمنا بالصن بلوك، نخد يعني كريمات بتحمينا من الشمس والكلام ده. الشمس عندها برضو فائدة، لأن هي مصدر مهم وأساسي لفيتامين دي، ونقص الفيتامين ده ممكن يضعف جسمنا ويضعف مناعتنا، ويعني ممكن تكون في أمراض كثيرة زي مرض هشاشة العظام زي السرطانات لو ما إحنا أخذنا كفايتنا من الشمس. وأحسن وقت ممكن إحنا ناخد فيه شمس يعني الوقت من الصباح من شروق الشمس لحد الساعة 11، بعد كده أشعة الشمس بتكون ضارة، وممكن بعد ذاك نتمشى بعد الساعة 3 ظهر لحد مغيب الشمس. النصيحة المهمة برضو لصحتنا إن نتجنب السموم من الفم والأسنان. بمعنى شنو؟ إن التهابات الأسنان والسوسة دي كلها حاجات مضرة جدا جدا، وبتخلي جسمنا دائما معرض لأنه يتسمم طول اليوم، لأنه إحنا بناخد الغذاء بتاعنا عن طريق الفم، وعلى طول كل حاجة في الفم بتاعنا هي بتصل للمعدة بتاعتنا. عشان كده تسويك الأسنان حاجة صحية، وبنشكر ربنا إنه إحنا عندنا عادة بتاعة تسويك الأسنان أكثر من مرة في اليوم، ولازم نحافظ على كده، وكمان يعني نعلمها لأولادنا ونأكدها لهم عشان هم يستمروا بنفس الطريقة بتاعتنا. نحن ارتداء الملابس الطبيعية برضو حاجة مهمة، لأنه نحن الجلد بتاعنا هو أكبر عضو في الجسم بيحتاج يتنفس، عشان كده لازم نلبس. لو في فترة الشتاء ممكن نلبس الصوف، في فترة الصيف القطن الحرير دي كلها طبيعية، أما البوليستر وغيره من الخامات الصناعية
والحاجات زي الجلد اللي بيقول البسوها دي كلها بتأذي الجلد لأنه فيها مركبات كيميائية ما كويسة وضارة لصحة الجسم. وممكن نلاحظ إنه نحن بعد فترة لما نلبسها الجسم بتحصل فيه حساسية مثلا. برضو المنظفات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها في البيت زي الصابون زي الشامبو العطور بنستخدمها استخدام طبيعي بنعتبر انه دي اصلا ما فيها اي مشكلة، لكن الحقيقة انه فيها مواد كيميائية سامة حتى انها ممكن تسبب سرطانات. عشان كده لازم نكون حريصين على نوع المنتج اللي بنختاره، وكل ما تكون هي حاجات طبيعية ده احسن. يعني لو احنا بنستخدم الخل كمادة طبيعية عشان مثلا ألمع بيه الأسطح بتاعت البيت أو أضيفه للموية بتاعت المسح ده أحسن للبيت اللي فيه أطفال، بالذات الأطفال الصغار في سن الرضاعة اللي بيحبوا وممكن يعني يلقطوا حاجة من الأرض يدخلوها في خشمهم وتبقى مشكلة. لو أنا بستخدم منتجات زي الكلور ولا زي أي نوع منظفات مهما كان أنا بسمع عنها دعايات إنها هي حاجات آمنة، لكن في النهاية هي فيها تركيبات وفيها مواد كيميائية ضارة جدا. على فكرة حتى الصابون بتاع غسيل العدة السائل العادي ده في أنواع مختلفة جدا منه في السوق، كله بيخدم نفس الغرض وكله فيه مادة قامت دراسة علمية عنه وصلت لإنه فيه مادة لو إحنا غسلنا بيه الكبايات أو الأطباق الصحون بتاعتنا بتحت الأكل لما نيجي نشطف بالموية مهما نغسل بالموية المادة دي ما بتطلع، بيفضل أثر فيها وجزء منها موجود في الصحن اللي بناكل فيه وموجود في الحلة اللي بنطبخ فيها والمعالق وكل الحاجات اللي احنا بنغسلها. فعشان كده وصوا بأنه لو انت بتستخدمي أي نوع أي شكل منه ضيفي خل. الخل الأبيض العادي ده مفيد في حاجات كتيرة جدا زي ما احنا بنقدر نغسل بيه والخدار عشان ينضف نستعمله كمنظف زي ما قلت نلمع بيه، بعد نضيفه للصابون السائل بيخلصنا من اللزوجة بتاعته وبيخليه أنه ما يمسك في الحاجات احنا بنغسلها بيه، وده حاجة كويسة. فإحنا كل واحدة فينا ممكن تجرب التجربة دي، ضيفي شوية خل للصابون السائل وحتشوفي النتيجة إنها هي فعلا نتيجة فعالة. برضو مهم إني أكون سعيدة مبتسمة دائما لأن الحزن والاكتئاب بيخلي حتى جهاز المناعة بتاعنا يضعف وبخلينا بكده نعاني من الأمراض. حرام إنه كل واحدة فينا ممكن تكون بتهتم بتفاصيل التغذية بتاعتها، بتتريض كويس، بتعمل كل الحاجات اللي قلناها وتلقى نفسها في النهاية بسبب اكتئاب وبسبب إحباط وحاجات زي دي تلقى نفسها دخلت في أمراض كثيرة جدا جدا. وزي ما قلنا لما نجيل يمرض، يعني لما أنا أكون اكتئاب أو توتر أو حزن بيجيني مرض ضغط أو سكري، دي على فكرة ممكن تكون لعنة تتوارث من جيل لجيل. يعني مش أنا حاكون بس العانات من المرض الجينيتك الاكتئاب، لكن كمان أولادي في المستقبل، لأنه معظم الأمراض اللي بتيجي نتيجة التوتر كان ضغط ولا سكر ولا غيره هم عندهم قابلية إنهم يتورثوا من جيل لجيل. فأنا أعايل لأنه أنا ما عايزة أكون تعيسة، ما عايزة أكون مريضة، في نفس الوقت ما عايزة أكون عندي أولاد بيعانوا من مشاكل ومن أمراض هم ما كان عندهم فيها أي ذنب ولا يد. فإذا فكرت كده حأبتسم، حأسيب كل المشاكل ولا ظهري، وحأصلي لربنا إنه هي يديني حياة صحية وإنه كل يوم أنا أتعامل مع مشاكله، وزي ما قال السيد المسيح كفى اليوم شره. يا رب يسوع بشكرك من أجل عائلتي ومن أجل أجسادنا اللي بنعيش فيها، أرجوك يا رب أدينا كل غذاء بنتناوله في اليوم وأحفظ كل عائلة من أي حاجة ممكن يا رب تضر صحتهم، وكون أنت يا رب مصدر الحماية وعلمني كل شيء صالح عشان ما نكون يا رب أمينين على صحتنا، أمينين على الأمان اللي أنت خطيت لنا بين يدينا، وكمان أمينين يا رب على أولادنا في اسم الرب يسوع آمين. وبكده يا أختي نكون جينا لختام حلقتنا الليلة واللي كانت عن الصحة والتغذية، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة مهمة، تكلمنا عن طريقة الغذاء السليمة، تكلمنا عن الحاجات الضارة في التغذية المفروض نتجنبها، تكلمنا كمان عن نصائح مهمة في الروتين بتاع يومنا إنه إحنا محتاجين نشرب موية، محتاجين نتعرض للشمس، محتاجين ننوم كفاية، محتاجين نغير طريقة حياتنا في حاجات كثيرة عشان ننبه أخواتنا بس لأنه في حاجات بسيطة مدفوعة علينا ممكن تعمل تغيير كبير وفارق كبير في حياتنا. الرب يبارك حياتكم ويبارك أولادكم وعوائلكم، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية تحية مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدوية، علامات لموسى. تعالوا نسمع سفر الخروج الأصحاح الرابع.

وشكك سكينة دين ومشكك سكينة وشكك سكينة دين دينو أربع دايب ريويانو ون وشك توتي وكناي بيوك وكناي بيوك إنو داي ريويت اللهم ون هذا إديريت إكراف إيه إنو داي كيانيت وشكي أتونا نانا تو وشكي توتيو كاكم باروك توتيو داي ريوتيا توتياتي دا كاكشومتيا إن إنو أنا توتيو شنات تدوري تونن داي شو ما بيدين أتونا أمبتو أنو تك ثايا ثو إيه تومبتو أن إمتال شنبي بيكا لاني إبرية توا وناني بسيه وا بلين باريو سبي توتيو خاطرية داي ريوية أتونا تي داي وناني داي بكي كين ودهي وناني بشالكنة تونا الشكتا دقوا دو تا تات كتا سبرتا دقوا دو تغل كتا دي آباكو أن ودهي إمال توايتيت إمال إبراباكا بكتين إبكا أن تونا تيهريونيت داي ثايا تي ساكينة تونا مبتو متي آبا بتوناتي داونودي مل تواين تونا دايت او ان اني ديكنا ايتيم ساوني با اري ميتال وارينيب كويريو كم فتوا امرراينيت ان هن نمدغوك ان انو كويريا كيت وكم فتي داي اون اني بام داغوا غيب دو كات غرتاي ديو وكم فتي كيت اون اني دو كات غراني اون امس بها سمايوك شيبي بايد اون داب ديو امرراينيت اون داب ليت نمرة لهيت آويت أمرريتيت مر ميناني بين وندي قادي نمو ببئي وندي قادي أمررائيت انداب نمدقوك إده إدينوب انو كنفت إكرافيت إكنفتاي همارآي إبيج كسي وليكيه وليكيهت إن إكنفتاي دم آنا هوك إديت إيانوب إن إكنفتا هندي إيفين أومين برام الله هيداب مدقوك إدنيب هندي وهيكا كنفت إسوسعي أون هندي ويكا كنفيت إسوسيت أندا بليت أوماميت آويت إكايوب أون أكويري إيه أكويري إيه أكنفيتي دايكيت يا ياكا هنتانيا إيدي إديوب أندا مرراين إيد إمدقواغون إيد إمدقواغون أوب أكنفيت ولي وكنا بدقي إلدفكي بارو أودهين إكتين ناكو مينان إنغا دو إمي إيد أون أكويري سور إبايد دابي أي سور إبايد مين إكتميبكا وكويري ناكمياي كنفتي دا تهايا ايدي ابكا كنفتا ابغاليا كيت ايهاكا ايدي سوري بيت اري ساقي نينان اكتميت ناكمياي توي ميا بيسي ايت وكنفتي دا تهايا ايديوب وكنفت اورا ويكيت ايها ايدي مرو كنفتا كار هي اين وني الداب اين ونقارو داقو اكو كويري اكو سوري بيت مين ساقي كاب اكتموب ناكمياي دو كنفتي دا تهايا ايديوب كنفتا ويريا كيت ايها ايدي إديوب أن أمينو أساقي بكتمنوب وغرويو إشبه بيت يا هدرائكا أناني آدب هررد بايد أتونا أمبتو أن أمينان تادي اتحاي أمينان نام أناهو إهتن ديك أمبتو وتفكير دائب دائي فكرتيت تونا أتونا أمبتيو تهي أمبرو أو كنفت أريتين ديس أكي فكريت أن تفكيري أن أكيري دا أكيري أغرب تدها أغربي برو إبريه ناوة برو إبريه دابي غريباب كيكي فكريه اتونا ديسيت يروي مكاكاريت مكريب إدت كساقال مكريب مكاكارنيت هيداب غالي أرو هيداب تاون دينيت هيداب مررينو بين أودور وكيري إغربنا وكيري دابا كاب إكين وكيري إدابي إغربنا ونو سكانا وهديد نايب وتم سيوني بو بيتو ناتي داي ونو دهي تتونا تدي دمتنين ناتوي تواينت توناتو ناتوغنو هو إدينت توناتو هنن إني بهليو تيني ميتالو هديد نايب ميتاليبكا نات نساريو ميتاليبكا داي بو دهي وغنو هو إدينت تونا امبتو نساريو بيتو ناتي داي ونو دهي آمتال داي با وتدي توكنا كستوهن داي تو بيتو ناتي داي ونو دهي تتمتالي هوا تتناتي هوا وغنو ادينت تونا دايت تو بداويو دهيون اره نمرا راينا امبالي بنمسيو دينا تادي دلان عني ايدتو تيم سونيتو ان امتالي هدي دانيب انقل نايب وني وناني هوا تونا توماكتوا دايت كتة وناني وانقوانا اساسيرنا وناني وانقوانا دايكات حياتي بكي دين اي توراو تو ناناتو تنديك وكنفتيد قصة هوا كنفتي ميتالوا وكيري ميتال هديد نانوب إما ذكا علمباري شمبيبكا ونقال مكر واوي تالي هو إيه توراو تو ونو داي فكاريتي تونا تو دايت

0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور العمل الجماعي.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي kwa kitsi asa bereke mitil kelkame doakani.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية مثل السامري الصالح. المثل ده المسيح قاله، وفيه كلام كثير جدا جدا مهم ومفيد لكل زول بيسمعنا وهو بيتعامل مع الآخر بياته طريقة.

0: شباب ازيكم يا اخ؟
1: اهلا يا سمعان.
2: اهلا وسهلا.
0: زمن طويل متابعين يا اخ.
1: بامانه جيت لكن مبسوطه بشوفتكم.
0: قلت لكن ما تجي تزورونا يا اخي، انتم بقيتوا قرايب ما كويسين يا اخ، مالكم قاب؟
3: هو الاغراب يعني،
0: الا تمشي ليه قرايبكم بس؟
3: يا زول هو الاغراب، كل زول يمشي يشوف اقرباءه بوين ويزوروا زيكم.
1: ما انه مالك احنا يا زول،
0: مالكم ما الزمن تغير يا اخي. سوي زول يمشي ليه قريبه؟
3: ولا هو زول ما قريبك ذاك تمشي ليه ولا شنو؟ كان قال لك انت
1: من وين قريب؟ انت بتمشي ليه لما تمشي للغريب؟
3: انت من وين في الاهل؟
1: ما هو
3: ولعانات يا يوم تجي والغاسات والخدمات بتجي الا للناس اهلا.
0: لكن يا باي انا دار اقول لكم، انا قريت قصه لي من وزي انه قريبك ده ما بسال في الدم.
1: اها هي كان قريبك كيفين؟ كان ما ود عمك ود خالتك يا باي
3: من بلدهم؟ من وين في الاهل؟ من وين في الاهل؟
0: المسيح ده ادى فكره مختلفه خالص.
2: وين الكلام
0: قريب
3: كيف؟
0: تعالوا نقرا في انجيل لوقا 10 من 25 ل 37.
1: تمام.
0: الكلمة المقدسة بتقول: وتصدى له أحد علماء الشريعة ليجربه فقال: يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب: أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، أو أحب قريبك كنفسك. فقال له: جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا. لكنه إذا كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع: ومن هو قريبي؟ فرد عليه يسوع قائلا: كان إنسان نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثيابه وماله وجرحوه، ثم مضوا وقد تركوه بين حي وميت. وحدث أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق فرآه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. وكذلك مر أيضا واحد من اللاويين، فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إليه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. إلا أن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه أخذته الشفقة عليه، فتقدم إليه وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا، ثم أركبه على دابته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له: اعتني به، ومهما تنفق أكثر فإني أفيك ذلك عند رجوعي. فأي هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريبا للذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجاب: إنه الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب وأعمل أنت هكذا.
2: الله عليك
3: يا سلام. نصدع على فكرة قلب المفهوم الحقيقي.
0: تقولي ليه ما شري قريبتك؟
3: انت عشان كده بيجوا ناس من برا ترخى واجات لامعين لامعين وصفر صفر
0: ولا بيعرفون،
3: لكن هم اقربائنا في الانسانيه.
1: ايوه
3: بس كده ادوني فرصه كده زي حلي زي حلي زي حلي
0: النظر مش بهدف شكله.
1: وانا اللي كنت مستعده عشان احكي لكن خليته لك يا ابني.
3: هاي لبري يا ناس كده خلاص حكيتي بدل ما نتشاكل حكيتي يا انسى
1: الا تحكي
3: بري يا ناس احكيه اديته لك
0: يا اخوان. هو الوقت حينتهي. تفضل يا ابتهاج.
3: قولي يا ناس، قال ليكي النص ده بيوري انه واحد من الناس اللي بيعرفوا كتاب الله داير يجي يجرب المسيح ده كده ويقيسه ويعرفه ويختبره
0: ويشوف افكاره.
3: ايوه والغرض من التجربه انه يسقط في الاجابه.
2: هو المسيح ده بيجربه لكن
3: ايوه في ناس كثيرين بيجوا بيتعاملوا معاه يشوفوا هم بيعرف قدر شنو، لانه المسيح كان بيتكلم كلام السماويات. فقام قال لي: يا معلم، شوف هو داير يجربه لكن قال لي يا معلم،
2: ده وصفه كده
3: ايوه
2: تريحه.
3: قال لي: انت وريني اسوي شنو عشان انا يكون عندي حياه ابديه انجو يوم القيامه. قام المسيح رد له بتكنيك الاجابه تكون في شكل سؤال. قال لي: انت مكتوب عندك شنو في كتاب الله وبتقراو كيفين بتفهموا كيفين؟ قام العالم ده، شوفي عالم، العالم ده قال له مكتوب حاجه معروفه من البديهيات: تريد الله تعبد الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل قروشك ومن كل فكرك وتحب قريبك زي روحتك دي. قال له: جوابك صحيح، لو عملت ده انت حتحيا. أها طبعا العالم هنا زرة فداير يبرر لنفسه يوسع. ما هو سأل سؤال يغرق المسيح فقام هو غرق
0: داي.
3: فقام داير يبرر نفسه قام طوالي قال لي آه آه آه آه قريب منه. قال لي المسيح جاوبه إجابة تخليه هو ذاته ينزرع أكتر. قال لي زول كان نازل ما قال لي تعال أضرب لك مثل. قال لي زول كان نازل حكى لي حكاية افتراضية خدته جوا الموقف ودي أصعب أنواع الحجج البرهانية القوية. قال لي شنو؟ قال لي زول كان نازل من أورشليم مدلي ماشي لحلة اسمها أريحة. الزول ده لاقوا حرامية في النص دقوا شرطوا هدومه جرحوا ولما جوا ماشيين خلوه بعد ما شالوا منه أي حاجة خلوه بين حي وميت. أها في الوقت ده لأنه هو في الطريق في زول جماشي. الزول الجماشي ده باين من شكله إنه هو من الناس اللي بيعرفوا الشريعة. ليه؟ لأنه اللاويين في الزمن داك عندهم جبة كده زي جبة الإمام ولا جبة القسيس
1: معروفين عندهم. يعني مش
3: معروف. فده زول بيعرف كلام الله ذاته لكنه شنو يمر طوال مرور الكرام.
1: أيوه.
3: أها ما فاضي عندي وعظة مشغول عندي كلام ماشي أقوله ماشي أدرس كلام الله. لما مشى تاني بعد شوية جزول تاني ماشي. الزول الجماشي تاني برضو شافه مستعجل عندي شغل عندي وظيفة عندي مهمة عندي عمل عندي دوام مش خله. لكن زول ساي زول ساي دي اللي هي كانت في الزمان داك بتساوي السامري طرش بحر احنا بنسميه ما من أهلنا من ما من ناس المميزين. الزول ده لما جاء مسافر شاف الزول ده حن عليه شفق عليه ادله لقاه مجروح شال رباط وربط محل الجرح ومسكه كويس وشكله كان مكسر عمل له جبيرة وكب عليها زيت وخمر. الزيت والخمر بيوازي الكحول وحاجة تطيب زي مخدر موضعي كده وركبوا فوق دابته الدابة اللي كان ماشي بها أيوة يعني اتنازل له من وسيلة الراحة بتاعته. ركبوا فوق دابته دي وصلوا لحد فندق واهتم به يعني جاب له أكل وجاب له دكتور ويجي. لما في اليوم الثاني السامري ده ما عنده شغل ما ماشي قام لما جاء ماشي مشى لسيد الفندق وقال له هي اسمع أنا دايرك تهتم بالزول ده وصى يعني وصى لزول يقوم للزول ده بالخدمات وقام الزول ده قال له اسمع ولما أنا بجي راجع تاني في دربي حق الرجعة ده بدفع لك أي حاجة
0: أنت عملتها
3: أيوة ودينارين دي توازي 2 مليار سيبا زمننا ده مش كثيرة
1: كثيرة شنال
3: أيوة. فقام قال لي طوال المسيح بعد ما ضرب المثل ده بس قال لي لما نجي راجع أنا بأي قرش صرفته على الزول العيان ده أنا
1: بأحبته عليك.
3: فقام المسيح سأل السؤال في عدد 36 قال لي يات واحد من الثلاثة ديل
0: قريب
3: الزول ده طوالي العالم بتاع الشريعة ده قال لي الزول العمل معه الرحمة وهنا المسيح طوالي قال لي أمشي وأعمل ده
2: أنت
3: زي ما
1: هو عمل
3: درع على في رقبته
0: بعد اخذت
3: له منطقيه
2: الله يخليك يا الله يخليك يا
1: كده سامحنا انا وابتهاج دي صحيح ما جيناك يعني انا في انت
0: اقرب كده مقدسه في حاجه عشان ما تمشي لزول قريب ده ما
1: قريب هاي
0: قريب ده زول انتوا عارفين انه اليهود كانوا خصمين اصلا السامريين كان بيناتهم مشاكل كبيره جدا ويجي زول يعني يعتني به ويدفع قروش كثيره
3: سامريا حتى ما قالوا اسمه سامري ساي زول ساي
2: وغير كده سامري وضرب لهم المثل بالناس الفاهمة المتعلمة وغير المتعلمة كمان ناس الدين يعني حتى ديل بتجاوزوك يعني شفت الخلافات شفت الحاجات ابتهاج شكرا
3: ربنا يبارك
2: حكيتي لنا الحكاية بطريقة جميلة وظريفة المقطع ذاته ظريف وجميل
0: في حين انه بالمناسبة مفترض رجال الدين ديل لما ريوا ماشيين اللي بيعلموه في المجامع واللي بيعلموه في المنابر انت مفترض تطبقه لقيت زور واقع تيجي ماشي ساي تخليه
1: انا بحيي
0: وينو الكلام اللي بتعلم في الناس
1: ما في انا ذاتي سمعان محتاره في في في موضوع الرجال الدين ديل المشكله الحاجه اللي بتحيرني فيهم انهم دائما ما يتصدوا للسيد المسيح عشان ما يجربوا
3: دري يوقعوا
1: لانهم هم عارفين الكتب بيفتكروا انه بمعرفتهم وعلمهم ده اكيد في حته صغيره كده حيمسكوا بيها
3: أي زي غلوتيه كده.
1: ايوه يعملها له زي زله كده.
3: أيوة.
1: انت ما براك بلسانك قلتها وجاوبتها والناس دي كانت شاهده. لكن كمان يعني بقدر جراءتهم دي كان السيد المسيح بيعرف نواياهم وبيعرف تفكيرهم، عشان كده قاعد يجيب بامثله ويطرح عليهم اسئله، فبدل الجواب يطلع منه هم ذاتهم اللي بيجاوبوا على نفسهم. على نفسهم.
3: ما دي الحجه المنطقيه. أيوه. انك تسالي انت السؤال وانت تجاوبي.
1: فبيرجعوا جارين ازيالهم من الخيبه.
3: الله و... الله عليك يا ايناس. فعلا لانه المسيح هنا افحم هذا الرجل بهذه الاجابه.
1: ايوه فدائما دائما هم بيرجعوا منهزمين. ما اول واحد بس من العلماء اللي حاول يجرب السيد المسيح، كم منهم اللي شفناهم رجعوا يعني بخيبه. لكن السيد المسيح من خلال الأمثلة بتاعته البطرحه هي حاجة حقيقية حاصلة حتى في زمننا الحالي. زي ما بدلنا سمعان قبيل قال يا جماعة انتوا يعني إلا أنا أبقى قريبكم أتم بعد كده تزوروني. القريب هو منه، هو أي زول بيكون محتاج لي.
3: أيوة.
1: أو أي زول بيكون محتاج
3: في دائرتي.
1: أيوة. ما ضروري يكون قريب يصل الدم أو من الأسرة بتاعتي أو من قبيلتي. نحن دائما كبشر بنتعامل التعامل ده
3: وكسودانيين بالذات.
1: ايوه يقول لك خشم بيت عندنا عادة ابتهاج زي ما شايف في القبيلة
3: خشم بيت.
1: في خشم بيت يعني شوفي خشم بيت وعشيرة فلان
0: هذا العمام.
1: ايوه فالدائرة المساعدة كده والحاج زي ما بقوله الزيت الا لو ما كفى ناس البيت ما بطلعوا لنا ناس منه.
0: حرام على الجيران.
1: ايوه يحرم للجيران. فنحن القرايب وناس البيت القريبين دين لازم تكفينا الحاج.
3: ده مرجعنا ورا يا ايوه
1: عشان بعد كده عشان كده دائما متمسكين بصلة القرابة بتاعت الرحم بصلة الدم القريبة دي. وبننسى انه البعيد هو القريب اللي حتى ما ولدت امي ولا عنده صلة دم او قرابة بينه وبينه. ده المحتاج لنا اكتر من القريب اللي نحن عندنا بيه الصلة. يبقى القريب زي ما قال السيد المسيح هو اي انسان بيكون محتاج ليه بغض النظر عن جنسه بغض النظر عن لونه عقيدته خلفيته الاجتماعية هي شنو. محتاج اننا نحن كمان نحبه زي ما عمل السامر اللي اصلا زول عنده عداوة عديل مع اليهود، لكن شوف الخدمة الكبيرة عمل الرحمة اللي قال بها الراجل ده اللي اعترف بها بلسانه قدر شنو هي بررت العمل بتاع انك تحب قريبك ومنه هو القريب ذاته.
0: وده العمل المسيح لانه دايما تعليمه مختلف. حتى بيقول لنا تحبوا الاعداء.
3: أيوة.
0: زمان علموهم قال لهم يا أخي قالوا لكم السين بالسين والعين بالعين. لكن أنا جاي أقول لكم تحبوا الناس حبوا حتى الأعداء وتباركوهم والناس اللي بيسووا لكم وتصلوا من أجلهم.
3: أيوة.
0: فده تعليم كان مختلف جدا حتى الآن. يعني ما في زول بيعلم يقول لك حتى في البيت ما بنعلم الناس إنه يا أخي لو فلان عمل لك حاجة تخليه.
3: أيوة. يعني كمان بنشوف إنه هذا عالم الشريعة هذا مدعي العلم والمعرفة كان المسيح بيجاوب له قال لي إتا فيش كتاب اللي انت بتعرفه عالم ده
0: هل
3: عارف بيه. فأنا عايزة أقول إنه المسيح كان بيستخدم المخزون المعرفي عند الشخص عشان
0: يوصل له بطريقته هو.
3: أيوة تنضم انت بخشمك في كتابك انت من كلامك انت ذاته
0: القدوه.
3: أيوة. فقصة السامري دعوة لكل شخص ايا كان الكتاب اللي انت شايله بين يدينك
0: تعليه.
3: ارجع وقول كثير في ناس بيكونوا عندهم الفكرة ضد المسيح من كتبهم ايا كان الكتب دي. فانا عايز اقول لك اقرأ كتابك جيدا وابحث فيه ماذا يقول كتابك، لانه لما تعرف ماذا يقول كتابك هتعرف تصل لحقيقة واحدة واللي هي المسيح. لما نجي نلاحظ المثل ده هنا المسيح جاوبه قال له أول حاجة مكتوب شنو؟ قال له مكتوب تعبد الله وتحبه من كل قلبك ومن كل قدرتك وآخر الوصية قريبك كنفسك. لما نحس نفسه مزرور قال له وقريبي ده منه كأنه ما أنت ما عارفه. فقام المسيح قلب مواثيق وأعاد تعريف قرابة البشرية. لو بنلاحظ في المثل ده السامر الصالح هو المسيح ذات نفسه اللي حن علينا لما نحن حاولنا نشفي نفسنا مجروحين ومكسرين وكنا مرميين كنا ضالين كنا مجروحين
0: نستحق الموت.
3: لكن هو تنازل وضمت جروحنا، هو تنازل وطبطب علينا، هو اعتنى بينا ودفع أيوه ودفع كلفة العناية بينا في الصليب. فهنا قام قال وهم نو قريبك قام الله بيسألك في النص ده بيقول لك من هو قريبك؟ يا بختي لو لأنه المسيح قريبي، لأنه المسيح بقى إنسان زيي وبقى لي زول يتحد معاي، لأنه المسيح اتحد ببشريتي، اتحد بإنسانيتي، فخلى يكون عندي الرفعة والمقدار ده.
1: نعم.
3: حاجة تانية مهمة، كثير مرات نحن بتكون عندنا محاباة ومحاذاة وتكتلات مبنية على أساس انتماءاتنا الجينية والجسمانية.
0: دي ضيعت الناس في السودان يعني القرابة بقت امتياز.
3: فالنص ده بيعري إنسانيتنا. وعايز أقول لك أي إنسان في دائرتك السودانية، الإنسانية سواء عم نتكلم على ناحية العالم، هو محتاج، هو مجروح، أنت المفترض تعمل معه والرحمة، لأنه دي الوصية العظمى الأولى اللي هي وصانا الله عليها. يا أخي النص ده بيعري زيف إنسانيتنا البشرية. والنص ده بيفضحنا قدام تكتلاتنا القبلية الإثنية العرقية الزائفة.
1: حتى بالنسبة يا ابتهاج لرجال الدين كشف برضو حقيقتهم.
0: نعم بالضبط بالضبط، لأنه جاي ماشي وخلى الناس
2: على فكرة. عشان كده أنا الكلام ده يعني
3: أظنك يا هناي هو داري يقول الجملة دي.
2: حيرت مني حيرتني ده. أنا بدار أتكلم
3: ده توارد أفكار وخواطر يا جماعة. يا ما سلام.
2: هو اللفة جات كده والدائرة جات، هزات فيه نوع من العنصرية كده أنا شايفة.
3: خلاص قريبي ده خلوه قريبي ده خلوه قريبي ده هقول يا قريبي.
2: لا لكن المسيح يعني في رسالته دي داري عالج الحاجة القبلية بين اليهود والسامرين، لكن كمان هو كان عارف زي ما قالت ابتهاج قبل شوية، بتجري ربنا بتحاول انك تجرب بحاجات كده ذات شنو انت ما فاهم، هو فاهم وعارف.
0: هو طبعا يفتكر نفسه عارف
2: عارف. فبقول لي قال لي انت كتاب اللي انت قريته ده هو ما عارف الانجيل ده. هو ذات المسيح
3: بركة قال الجملة دي، الجملة دي حلوة يا ناس
2: صعبة شديد يعني. فدي واحدة من الحاجات الصعبة. يتخيل يعني انت في منبر، يعني الكلام ده تخيل انت قسيس، انت رجل دين بتجي في منبر بتعز في الوعظة دي، والموقف ده يحصل لك، الحاجة تحصل لك، تجي تتجاوز، تجي تتخطى، تجي تجري من مشكلة، تجي تخط القبلية فوق، كل حاجة كده تلخبط، الكلام السمح المفترض الرسالة العظيمة توصلها للناس كلها.
0: أي.
2: وتكون انت نموذج المسيح، صورة المسيح.
3: المشكلة المفترض اللي بيربطنا الاحتياج الإنساني.
2: أيوة.
3: ما قبيلتي اللي بيربطنا ده ياهو.
0: وأنا بتخيل إنه زول ذات كان في سكة وماشي يبشر الناس يعني. الله قال والله قال. إنه كان في يده ممكن
2: كان أيوة العمل
0: بدون ما يقول كلمة.
3: ما هو عبارة عن بوق، هو عبارة عن زول بيقرأ كلام هو ذات نفسه ما قاعد يطبقه على مستوى.
0: ما بيعيش الحاجة دي.
3: أيوة بالراحة يا سمع.
2: لكن قال له شنو؟ قال له أنت يعني شوف السؤال المرات كتير إحنا بننساه. الإنجيل بيقول شنو؟ ماذا كتب في الشريعة؟ شنو اللي اتكتب في الإنجيل؟ عارف الكلام ده انتوا بتتكلموا بيخطني في حتة وبخطك في حتة وبخطكم في حتة صعبة جدا. اللي احنا قاعدين نعمل، اللي احنا قاعدين نسويه قدر شنو يا أخوانا؟ ربنا دار يسألنا بيقول شنو الكلام اللي أنا قلت لكم اللي انتوا حفظوا اللي انتوا قريتوا بيقول شنو؟ فلو احنا خدتنا نفسنا من الليلة لقدام في اي تصرف في اي حاجة ممكن يعني ما بتليق او ما بتعكس مسيحيتنا او ما بتعكس حتى ايماننا وسلوكنا المسيحي، بيوقفنا الروح القدس في الحتة دي. ماذا كتب في الشريعة؟ شنو اللي اتكتب في كتاب الله؟
3: مكتوب كله واضح.
2: نعم.
3: لكن الكلام هل نحن نعيده ولا بنستخدم هذه الجمل للإيقاع بالآخرين؟ والحاجة الثانية انا لفت نظري إنه إحنا لو قاعدين حاليا ومجموعين، إحنا مجموعين عشان نحن أقرباء في الاحتياج، أقرباء في الإنسانية، وليس بعلاقتنا الجينية والجسمانية أو القبلية. المفترض إنه تكتلنا يكون تكتلات إنسانية في زول محتاج.
1: نعم.
3: في زول محتاج مساعدة، لأنه لو بتلاحظوا السامري ده زول ساي، شاف إنسان عنده احتياج مهمة ما صنفه
1: هو منور ولا مقابلته.
3: أيوة
1: ولا
3: أنا بخط نفسي في محل الزول المصاب ده، فبقول هيا أبونا تعال ساعدني، هيا الإمام تعال ساعدني، هيا الموظف الباشكاتب الكبير تعال ساعدني، لكن ما بطلب من السامري. فأنا عايزة أقول إنه مرات توقعنا ونحن في الاحتياج من إنه اللي بيساعدنا ما ممكن ما يكون موافق للتوقعات. أكيد هو لما شاف الزول اللاوي ده جاي ماري بيقول أيوة ديل الناس اللي بيعرفوا كلام الله وديل الناس اللي الله وصاهم إنه يحبوا بعض، لأنه الوصية بتقول كده حب قريبك كنفسك. يلا قام يلا اتخيل إنه خزله اللاوي لما جمع الرساي خزله
0: المظاهر ما خدعها.
3: أيوة يلا بعد شوية الباش كاتب الموظف بتاع الضرائب ده ولا المشغول وعنده اجتماعات وقروش ده خلص هاي. فما اللي ما توقعت منه إنه يساعدك
0: عدوي.
3: أيوة ده هو قريبك اللي صنعت منه صنعت معه الخير والرحمة.
1: عارفين الثلاثة الثلاثة فئات، إذا كان الكاهن ولا اللاوي ولا ولا ولا السامري، ده بيمثلنا ان احنا حتى في مجتمعاتنا. انا وانت ما بنطلع من دائره الثلاث اشخاص ديل. فانت عايز تاخذ نفسك في واحد من الشخصيات الثلاثه ديل. الكاهن اللي جه شاف ومشى بما انه دي واحده من مهامه انه يهتم
3: وعارف الكلام
1: أيوه
3: جوه بطنه عارفه،
1: واللاوي برضه وكان عنده فرصه انه يساعد لكن ما قدم المساعدة. السامري بما أنه كان غريب وما عنده أي صلة قرابة بالزول ده ولا كان في شيء بيجمعه، لكن كان في قلبه في رحمة، كان يتعامل إنسانيا بغض النظر عن أنه الزول ده هو تبعياته حتى ولا جاي من وين. فالثلاثة فئات اللي بتشملنا دي كل واحد بيختار هو عايز يكون تبعياته فئة بالضبط.
3: أيوة. وكان سألوا اللاوي ده ولا قالوا ليه ولا سألوا الراجل الثاني الموظف ده بتحبه، بقول أي بحبه
1: بحب
3: بالكلام. لكن قال لك هنا المحبة بتاعت السامري كانت محبة عملية
1: عملية
3: لأنه حن عليه، لأنه ربط جرحه.

0: فده بيوري ان احنا في ناس كتير بتتكلم وفي ناس بعرفوا انه المفترض تتحرك وفي ناس فاهمين الكلام ده, لكن الناس اللي بتتحرك بشكل عملي هم بسيطين. انا كمان عايزة انتبه, يعني لفت نظري حاجة تانية, انه المسيح لما قال لي امشي وانت اعمل كده كان يتحدث كالله, لانه خلاه يصل لحقيقة اني انا بشر, خلاه يصل لحقيقة انه انا في احتياجات بشرية واعمل بها. فكتير النصوص في الكتاب المقدس بتوجه قلوبنا انها تتحرك باحشاء رحمات ورأفات للمحتاجين بشكل عملي. فهنا السامر الصالح, الانسان اللي الله اللي انت فاكره انه هو ما مهتم بك, ما مهتم بشؤونك, هو اللي بيخليك تتحرك في اتجاهات اعمال الرحمه.
1: يا سلام.
2: هو طبعا معلش يا هيثم, انا متاكد لو كان الحاجه دي في زماننا والزول ده راقد في الشارع اول حاجه يكون بيفتش في البطاقه بتاعته فيها قبيله
0: ولابس جلابيه سديري ولا طاقيه حمراء ولا مركوب نمر ولا
2: بنصنف الزول زي ما بيحصل الان في السودان زي ما قبل بالتلاكي
0: من هدومه نعرفه
2: انه صلاه القرابه هي اللي بتصنع الامتيازات وتصنع الحاجات.
0: اظن ده من الاهل يقول لك لا ده ما من الاهل
2: بس فده داير يقوله. فاحنا لما نلقى زول محتاج
0: اي انسان
2: بغض النظر ما نصنفه في الإطار بتاعنا الضيق ده إنه الزول ده من ياتو قبيلة. ممكن الناس أنت ذاتك تكون وسيلة للسلام, الناس تتصالح.
0: أيوة بدل ما تقول ده شكله دارفوري محتاج مساعدة أو ده شكله من الشرك أو ده غرابي, لا لا لا هي صفرة دي شمالية, أنت محتاج
2: الإنسانية
0: بس
2: لا تتجزى.
1: أكيد الحاجة الختامية والحاجة المهمة, حتى لو أنت قسيس الفئة دي الناس دي أو صادفتك يعني قصة زي كده, انتبه خلي بالك فيه.
0: وسعد
1: يزول الكلام بيقوله سمعان في مجتمعاتنا, أو قالت إيناس قبل شوية المجتمعات بتاعتنا شكلها كيف الليلة, هل بنقدر نساعد أي زول, بنقدر نفتح له بيتنا, بنقدر نقبله بسبب الحرب والمشاكل الصعبة دي وبس, ولا إحنا قاعدين على الهبش على إنه ده فلان وده فلان وممكن نطرده كم وحتى ممكن ما نقبله ونديه أي شيء. احنا وصلنا الختام, واكيد طبعا يعني ما ننسى نذكر الناس انه يشاركوا الناس التانين, وكمان حتى انه الموضوع ده يكون سهل وبسيط. فمنو مجهز لنا ترنيمة؟
2: انا مجهز لكم ترنيمة يا شباب.
1: اهلا اهلا, خلونا نسمعها.

0: رايكم شنو فيها؟
1: تنوي جميلة شديد خالص خالص. وهيثم ممكن هو يصلي لنا.
2: وزعت لي الدور. تفضل هيثم صلي لنا.
3: خلونا نصلي. ربنا وإلهنا شكرا لأنك يا رب رسالتك لنا من خلال النصدة واضحة جدا جدا من هو القريب اللي احنا دارين نحبه، وهل يا رب هو بيشبهنا من قبيلتنا يا رب من جنسنا، ولا قصدك يا رب انه نحب كل الناس زي ما انت حبيتهم زي ما انت فديتهم زي ما انت خلصتهم، وحتى يا رب في المجد بتاعك ما صنفته ولا حتى يا رب الفئة الخاصية بتاعتك اللي انت جيت عشانها
0: يا رب يا رب،
3: لكن محبتك أبدية، محبتك من غير لون من غير جنس من غير أي قبيلة. خلينا نعيش الحاجة دي في حياتنا.
2: نعم يا سيدي.
3: نغير الحاجة في فكرنا إذا كانت قبلية، إذا كانت أي شيء رب تخلينا إنه نحب بس الناس اللي بيحبونا أو اللي بيشبهونا أو حتى في مستوانا بتاع الغنى والتعليم والفهم، دي ما خطتك ولا حتى دي يا رب رسالتك لنا، لكن إنه نحب كل زول يا رب زي ما أنت حبيتنا.
2: نعم.
3: شكرا لأنك علمتنا، شكرا لأنك كلمتنا. نصلي في اسمك ولك كل المجد.
2: آمين آمين. هاي جماعة كتر خيركم على الدرس السمح ده.
1: لازم مش نزور سمعان ده في البيت
2: ونشارك الناس. وأي إنسان عايز يستفسر أكتر في النص ده أو في أي نص من النصوص يرسل لنا.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهام من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر مستمعينا الأعزاء أحبابنا في كل مكان أهلا ومرحب بكم وين ما كنتوا داخل السودان ولا خارجه بقول لكم جميعا أطيب السلامات وأجمل التحايا لكل زول فتح الراديو هسع بيسمعنا لكل زول كان مستنينا قبل ما زمننا يبدأ بنقول لك يعني شكرا على اهتمامك وكمان على وجودك بدري بدري عشان ما تبدأ معانا حلقتنا سعيدين جدا جدا بوجود كل الأحباب وكل الجميلين اللي دايما بيستنوا برامج راديو سمر المختلفة بقول لكم يعني حبابكم لكل زول فاتح قلبه الليلة عشان ما يشاركنا اللمة الجميلة الحلوة والمباركة دي سلامات كمان لكل زول يعني مريض أتمنى إنه يا رب يميت يده بالشفاء وتقوم بالسلامة كمان يا رب تحايا لكل الأهل ولكل الجيران والزملاء والناس المسافرين في الطرقات المختلفة بنقول لكم يا رب توصلوا بالسلامة وتوصلوا بخير ببركة كمان وكمان لكل زول يعني في شغله بقول لك ربنا يعني يقويك ويباركك وكمان الناس الراجعين من أشغالهم المختلفة بقول لكم حبابكم ويا رب احكوا لنا عن يومكم كان كيف وضغطة الحياة والظروف الصعبة المر بها يا رب ربنا يهون القواسي وإن شاء الله رب كل الأيام تكون فيها يعني رغم الضغط يكون فيها فرح وسلام وكمان بنقول سلامات لبلدنا الغالية السودان حبابكم مستمعينا وحباب كل زول بيسمعنا معاكم أنا عبر الميكروفون إيناس إسماعيل وبقول لكم كمان اتقبلوا تحيات الفريق العامل وبقول لكم الليلة جهزنا باقة جميلة من الترانيم الروحية وكمان مختلف المرنمين السودانيين بكتاباتهم المختلفة وكمان بألحانهم الجميلة الرائعة والأداء يعني الأروع إذن أهلا ومرحب بكم وكمان تعالوا نستمع لأولى ترانيمنا الروحية جهزناها لكم ويريد تكونوا بندندنوا معانا وبتسمعونا وإذا حاب تسمع أي ترنيمة طبعا أكيد رقم الواتساب أنت قادر ترسل لنا عليه وتقول لنا يعني وتحكي لنا عن يومك وعن الترنيمة اللي عايز تسمعها نستمع للمرنم أيوب دراشاب ونرجع نواصل خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

ورجعنا مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر المرنم أيوب أنجلو على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، وكمان المرنمة الغالية أماني زكريا. ربنا يبارككم ودائما بتكونوا يعني مستعدين في كل وقت تقدموا الأجمل والأحلى للترنيمة السودانية. ترنيمتنا الثانية اللي ماشيين نسمعها ترنيمة جميلة جدا جدا، عشان حبك ليسوع مد عشاني، والترنيمة دي يعني أعاد الموسيقى بتاعتها المرنم الجميل الرائع سلمون، وإحنا من هنا بنرسل له تحايانا. مساء الخير عليك يا سلمون لو بتسمعنا، وأكيد متشوقين عشان دايما نشوف الجديد ويعني الأحلى دايما في الترنيمة السودانية. إذن حبابكم ونحن بنستمع للمرنم سلمون والجميلات إنجي وترنيم. نستمع ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين وأكيد حنرجع نواصل.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.

شكرا للمرنم سلمون والجميلات انجي وترنيم على الاداء الجميل والرائع. بجد ترنيمه معزيه جدا جدا وانا بحبها كتير عشان حبك ليسوع متى عشاني. اكيد محبه يسوع لينا كانت كبيره شديد وعظيمه جدا جدا, عشان كده هو جاء ومات عشاننا, عشان ينقذنا وعشان يغفر خطايانا وعشان يصالحنا مع الله الاب. شكرا, وان شاء الله يا رب دائما بنكون نسمع منكم الروائع الجميله جدا جدا. اذا مستمعينا حبابكم وحباب جيد كل زول انضم لينا في اللحظه دي بنقول له اهلا ومرحبا بك وانت بتتابع معانا ساعه سمر. موضوعنا الليله اعزائنا المستمعين ممكن يكون مختلف شويه. الليله عايزين نتكلم عن واحد من اعظم الشخصيات في العهد القديم, وهو النبي ارميا. إرميا واحد من الأنبياء الكبار, وربنا اختاره في زمن كان مليان بالفساد والبعد عن الله. الناس كانت ماشية في طريق غلط وما كانت عايزة تسمع كلام ربنا, لكن ربنا رسل لهم إرميا عشان ينبههم ويدعوهم كمان عشان ما يتوبوا. رسالة إرميا ما كانت سهلة, بالعكس قابل رفض شديد جدا جدا واضطهاد وسخرية وتعرض لمواقف صعبة كتير, لكن رغم كل ده فضل أمين لربنا وما تراجع عن الرسالة اللي أدى له. إرميا اتلقب بالنبي الباكي, وده ما كان عشان يعني هو كان زول ضعيف, لكن لأنه كان بيحب شعبه شديد وكان قلبه موجوع عليهم وبيتألم ولما يشوف يعني إنه في حاجات هم بيعملوها ما بترضي ربنا, ولما يشوفهم كمان هم بعيدين من ربنا وعارف إنهم يعني لو ما تابوا حتجيهم نتائج صعبة شديد. ومن خلال حياته حنشوف كيف ربنا بيستخدم أي زول مستعد يطيعه حتى ولو كان شايف نفسه صغير أو ضعيف, وكمان حنطلع بدروس ممكن تساعدنا في حياتنا اليومية وإيماننا من خلال شخصية النبي إرميا. إذن خليك معانا ما تمشي بعيد, دي مقدمة بسيطة وأكيد حنتكلم ونغوص في العمق أكتر عن النبي إرميا وكمان عن رسالته. إذن خلوكم معانا نطلع فاصل ونستمع للمرنمة الجميلة نانا أحمد.

لأنك بتهمني وإنتي بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

رجعنا مستمعين الأعزاء وبقول لكم أهلا ومرحب بكم مرة تانية، وأكيد كل الناس اللي بتسمعنا وكمان بديكم دعوة إنكم تدخلوا على صفحتنا راديو سمر وتتابعوا وكمان تشاهدوا كل البرامج المختلفة اللي بتكون في صفحتنا، وإذا عندكم أي استفسارات ممكن برضو تراسلونا وتقولوا لنا، وأكيد حنكون مستعدين يعني إن شاء الرب يعني نكون عندنا إجابات حكيمة لكل زول عنده أي استفسار أو سؤال حول أي موضوع أو يعني برنامج بتبثه في الراديو. إذن حبابكم مرة تانية وبرحب الناس اللي بتتابعنا كمان على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. قبل الفاصل طلعنا وإحنا كنا بنتكلم في تعريف بسيط عن النبي إرميا، وكمان عن الرسالة اللي اداها له ربنا عشان يوصلها لشعبه. لكن كده خليني في الأول أكلمكم أو نتعرف أكتر على يعني شخصية إرميا قبل ما كمان يعني نتكلم عن الخدمة بتاعته. إذن مستمعينا قبل ما نتكلم عن خدمته خلونا نتعرف على شخصيته. زي ما قلت لكم إرميا واحد من الأنبياء الكبار في العهد القديم، وربنا استخدمه في فترة كانت صعبة شديد على شعب يهوذا. عاش في نهاية مملكة يهوذا قبل السبي البابلي، وكان عنده رسالة واضحة من ربنا إنه يدعو الناس للتوبة وإنهم يرجعوا له. إرميا اتولد في قرية اسمها عناثوس، وهي كانت قرية صغيرة قريبة من أورشليم بتبعد حوالي 5 كيلومترات شمال شرق المدينة. وكانت القرية دي مخصصة للكهنة لأنه أبوه حلقية كان كاهن. يعني إرميا اتربى في بيت يعرف ربنا ويخدمه، ومن صغره كان قريب من العبادة وتعليم الشريعة. لكن رغم أنه كان من أسرة كهنوتية ربنا ما دعاه عشان يكون كاهنه بس، لكن اختاره أنه يكون نبي يوصل رسالة الله للشعب. الجميل أعزائنا المستمعين في قصة إرميا أنه ربنا قال له: قبل ما أصورك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. وده بيوضح لنا أنه ربنا كان عنده قصد لحياة إرميا حتى قبل ما يتولد. ودي رسالة لنا نحن كمان أنه ربنا بيعرف كل واحد فينا وعنده خطة وغرض لكل إنسان، حتى لو الزول شايف نفسه صغير وإمكانياته بسيطة. عشان كده خليك قاعد معانا عشان تتعرف أكثر على شخصية إرميا، ومن خلال شخصيته كمان أكيد ربنا حيكون عنده رسالة واضحة لك ممكن تأخذها في الأمسية دي وتعرف خطة ربنا لحياتك ممكن تكون شنو. قبل ما نمشي بزيادة في الموضوع ونشوف دعوة ربنا للنبي إرميا، خليك موجود معانا لأننا حنطلع فاصل قصير نسمع فيه ترنيمة للمرنم نفتالي، ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

رجعنا مستمعينا وبرحب بكم مرة تانية، بقول لكم أهلا ومرحب بكم. وإحنا الليلة في حلقتنا المميزة بنتكلم عن واحد من الأنبياء الكبار، النبي إرميا، وتكلمنا عن يعني مكان الميلاد وعن دعوته، وعن تعرفنا كمان على إنه أبوه أصلا كان كاهن، فعشان كده إرميا نشأ في بيت أصلا بيعرف الشريعة والتعاليم الكتابية. تعالوا كمان نشوف دعوة ربنا للنبي إرميا. بعد ما تعرفنا على إرميا وكمان نشأته بنلقى إنه يعني بنلقى إنه أهم نقطة في حياته هي اللحظة اللي ربنا دعاه فيها للخدمة، وأكيد دي بنلقاها في الإصحاح الأول من السفر، زي ما قرينا في الأول الآية اللي قلناها قبل ما صورتك، يعني في بطن أمك أنا شنو عرفتك، وقبل ما خرجت من وقبل ما خرجت كمان بيقول قدستك وجعلتك نبيا للشعوب. الكلام ده بيوضح لنا إنه دعوة إرميا ما كانت صدفة ولا جات لأنه كان من أسرة كهنوتية، بالعكس ربنا كان عارف وقصد النبي إرميا بالذات قبل ما يتولد، كان عنده خطة ورسالة لحياته. لكن إرميا لما سمع الدعوة دي خاف وحس إنه ما مؤهل للخدمة دي، فقال يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. إرميا كان شايف نفسه صغير في العمر وما عنده الخبرة ولا الجراءة إنه يقف قدام الملوك والكهنة والشعوب ويتكلم باسم ربنا، لكن ربنا ما قبل يعني أعذاره والكلام اللي هو قاله ده. قال له لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك. بعدها حصل موقف جميل جدا. الكتاب المقدس بيقول ومد الرب يده ولمس فمي وقال لي ها قد جعلت كلامي في فمك. يا سلام، اللمسة دي كانت علامة إنه ربنا هو اللي حيضع الكلام في فم إرميا، وهو اللي حيديه الحكمة والقوة. يعني الرسالة ما كانت من إرميا لكنها كانت من ربنا. ربنا يعني بيعرف الإنسان قبل ما يتولد وعنده قصد لكل زول وكمان لحياة الإنسان. ممكن يشوف نفسه يعني الإنسان ده إنه هو ضعيف أو صغير، لكن ربنا ما بنظر لضعفنا ولا بنظر لعمرنا، لكن عنده قدرة إنه يحول كل ضعف لقوة. ربنا يعني ما بيدعو الزول الكامل لأنه بيجهز الزول اللي بيدعوه، ويعني ربنا بيجود على الإنسان بنعم وبركات كثيرة جدا جدا. إذن عزائنا المستمعين عرفنا بقدر شنو إنه صعب مرات إنه نحن ندي أعذار ممكن تكون ما لها يعني مكانة من الصحة، لكن خلينا نعرف إنه مهما اعتذرنا زي ما عمل النبي إرميا وقال إنه هو صغير، ربنا أكيد عنده لنا حل. بيقول لا تقول إني ولد. تعالوا مع بعض كده نطلع لنا فاصل كده، لكن أنا حكمل أكيد باقي القصة بتاعت النبي إرميا. خليك قريب وما تمشي بعيد، حنطلع لفاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم وليام سردار ونرجع نواصل. خليكم قريبين، وإذا عندكم أي استفسار عن النبي إرميا أكتبوا لي وقولوا لي، وأكيد أنا حكون مبسوطة ومستنية كمان مشاركاتكم وتفاعلكم معنا من خلال حلقة اليوم. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

أكيد مستحيل ربنا يتخلى عنك أو عني، لكن إحنا البرانة بنقرر دارين شنو، وده العمل ربنا مع النبي إرميا ما يتخلى عنه حتى في وقت حس فيه النبي إرميا بالضعف بأنه هو صغير. وأكيد ربنا أداه كلامه، مسح شفتيه زي ما قلنا أو زي ما عرفنا. إذن تعالوا كده نشوف الظروف الخدم فيها إرميا. إرميا خدم في واحد من أصعب الفترات في تاريخ شعب يهوذا. البلد كانت بتمر بأزمة روحية وسياسية واجتماعية، وكل حاجة كانت ماشية نحو الانهيار. البعد عن ربنا كان ده العيش الشعب. أكبر مشكلة كانت إنه الشعب ابتعد عن الله. كثير من الناس ديل يعني كانوا عايشين حياة صعبة جدا جدا، يعني تركوا عبادة ربنا وبقى يعبدوا الأوثان وآلهة أخرى بتاعت الشعوب المجاورة. كانوا بيقدموا الذبائح ويعملوا الطقوس، لكن قلوبهم كانت بعيدة عن ربنا. وكمان إرميا خدم في ظروف يعني كان منتشر فيها الظلم والفساد. ما كان الفساد بس في العبادة، لكن كمان في المجتمع. المجتمع كان في ظلم ورشوة واستغلال للفقراء وعدم أمانة في التعامل. حتى القادة والكهنة والأنبياء الكذبة كانوا في أوقات كثيرة بيضلوا للشعب بدل ما يقودوهم للطريق الصح. كمان واحدة من الظروف الخطر البابلي. في الوقت ده كانت مملكة بابل بتكبر قوتها يوم بعد يوم، وربنا كان بيحذر الشعب عن طريق إرميا إنهم لو ما تعبوا حيجي جيش بابل ويخرب أورشليم وياخد الشعب للسبي. لكن أغلب الناس رفضوا يصدقوا كلام إرميا. كمان واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا رفض الناس لرسالة إرميا. بدل ما الشعب يسمعوا كلام ربنا رفضوا إرميا وسخروا منه. الكهنة والأنبياء الكذبة كانوا بيقولوا للناس إنه السلام جاي وما في أي خطر، بينما إرميا كان بيعلن الحقيقة زي ما كان ربنا بيقول عليهم. كمان واحدة من الحاجات الصعبة على النبي إرميا كان الاضطهاد اللي بقى عليه. أكيد الاضطهاد ده كان بسبب أمانته في إعلان كلمة الله. يتعرض إرميا لمواقف صعبة جدا جدا، اتشتم واتضرب واتحبس وحتى اترمى في جب مليان طين عشان يموت، لكن ربنا حافظ عليه ويعني وطلعه من كل التجارب دي. لما نتأمل يعني في الظروف دي بنلقى إنه إرميا ما خدم في زمن ساهل، بل في زمن كان الناس فيه رافضين يسمعوا صوت ربنا، ومع ذلك ما غير الرسالة بتاعته عشان ما يرضي الناس، وما سكت عشان هو كان خايف من الرفض. لكن إرميا فضل أمين لغاية النهاية، وكان واثق إنه النجاح الحقيقي في الخدمة هو الأمانة لربنا حتى ولو الناس ما قبلت الرسالة دي. شفت كيف إرميا ما تراجع؟ عشان كده عايزين نتعلم الليلة في الأمسية دي حاجات أو دروس مستفادة من النبي إرميا، وأكيد حنواصل، لكن خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين، حنطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم جورج الجرافي في ترنيمة جميلة جدا جدا 200 يا زمن. إذن فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وشكرا للمرنم جورج على الترنيمة الجميلة الرائعة. عايز أكلمكم يعني عن صفات النبي إرميا. النبي إرميا كان يعني عنده صبر وعنده أمانة يعني غير عادية. كان بيقول الرسالة زي ما استلمها من ربنا، حتى ولو كانت مؤلمة أو غير مقبولة. وكان كمان بيصبر في الخدمة بتاعته اللي كانت في ظروف صعبة شديد جدا جدا، وتعرض للسجن وللسخرية، لكن ما انسحب، استمر في الخدمة لآخر لحظة. قلب إرميا كان مليان محبة وحنان. إرميا كان بيحب شعبه جدا جدا، وكان زعلان عليهم لما يبتعدوا عن ربنا. عشان كده يعني تلقب بالنبي الباكي، لأنه كان بيبكي على خطاياهم وعلى مصيرهم. شفتوا كيف قبيل لما تعرفنا عليه إنه يتلقب بالنبي الباكي؟ لأنه كان بيحب شعبه وبيبكي على إنهم ابتعدوا عن ربنا. واحدة من صفاته إنه كان بثق في ربنا ثقة شديدة جدا جدا. رغم كل الظروف الصعبة كان واثق إنه ربنا معاه، وإنه يعني كلام رب

وفيه فساد وانحراف كبير جدا، لكن رغم ده كله ما خاف ولا اتنازل عن الحق، وقف ثابت في وجه الباطل، وكان دايما بيذكر الناس بالإيمان وبالرجوع للطريق الصحيح. الرسالة اللي بتوصلها لينا يعني حياة أرميا إنه الإيمان الحقيقي ما بس في الأوقات السهلة، لكن كمان بيظهر في وقت الشدة وقت الضيق، لما الدنيا تضيق بينا والمشاكل تكتر، وقتها بنعرف إنه شنو نحن يعني ثابتين على مبادئنا. وكمان قصته بتعلمنا أعزائنا المستمعين إنه حتى ولو حسينا بالوحدة أو الضعف ما معناه النهاية، ممكن تكون لحظة راحة وتجديد قبل بداية قوية جديدة. خلونا نتعلم من أرميا إنه ما يعني نتنازل عن مبادئنا عشان الظروف، لكن نثبت على الحق مهما كانت الظروف صعبة والطريق صعب، لأنه النهاية دائما للناس الثابتين وللناس الصابرين. إذن دي كانت حلقتنا الليلة عن النبي إرميا، اتعلمنا منه الكثير جدا جدا، وريت نكون أخذنا دروس مستفادة، نكون أمينين وكمان حنينين وعندنا ثقة كبيرة في ربنا. يمكن دقائق بتفصلنا مستمعين الأعزاء عن نهاية حلقتنا الليلة، لكن عايز أخذكم في فاصل قبل ما ننتهي، نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

مستمعينا الأعزاء، كذا بنكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، والحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. اتقبلوا تحياتي أنا إناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول له هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي الرغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1. ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني. لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعايل دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة، عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخص تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من شعور جواك بالحسد: أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر، فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال: طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة؟ يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة، كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في كتاب مقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن كان يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في تقاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الاخر، ولما تمنع هذه البركة من الاخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين، نقتنع انه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي اذا كان البركة مادية او اي حاجة يعني او اي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الاخر، فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني وإذ ظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفت هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله انه الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه. لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق. خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا

لأنه بأثر فينا. وليه الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه؟ الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خد فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح 6 والآية 9، بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في رمية الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف ينا جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في رمية الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها، ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون، يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك أنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل أنه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك أنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار أنه النسل يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة، ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده ملقاه في رمية الإصحاح 8 والآية 13، يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا،

والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح الثاني والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحن وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين. وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمقر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كتير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كتيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب. بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب.

0: ما هزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله، وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
1: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ، ويقولون:
2: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقز نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
3: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
3: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
4: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب، فقال الآخرون:
5: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
6: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد، أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
7: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
8: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إن العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.